من الماء الذي يغلي في القدر، والرياء من معاصي القلب، والرياء بأعمال البر هو العمل لأجل الناس أي ليمدحوه، ويحبط ثواب العمل. فمن صلى أو صام أو حج أو قرأ القرآن أو تصدق أو أحسن إلى الناس بقصد أن يمدحه الناس وبقصد إجلال الناس له فلا ثواب له، بل عليه إثم كبير بمراءاته. والرياء بابه واسع، فقد يكون بإظهار نحول وصفرة وتشعث وخفض صوت ليظن أنه شديد الاجتهاد في العبادة، وقد يكون بتقليل الأكل وعدم المبالاة بلبسه ليظن أنه مشتغل عن لبسه بما هو أهم، أو بإكثار الذكر وملازمة المساجد ليظن أنه صوفي مع أنه مفلس من حقيقة التصوف. وما أكثر هؤلاء في أيامنا، فإذا زاد على ذلك قصد مبرة الناس له بالهدايا والعطايا كان أسوأ حالا، لأن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل. وقد يكون الرياء بطلب كثرة الزوار له، كأن يطلب من نحو عالم أو ذي جاه أن يزوره ويأتي إليه إيهاما لرفعته وتبرك غيره به. وقد يكون الرياء بذكر أنه لقي كثيرا من أهل الفضل افتخارا بهم وترفعا على غيره. وقد روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، أي مات وهو يقاتل في المعركة، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، أي شجاع بطل، فقد قيل أي أخذت جزاءك في الدنيا، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل أي أخذت جزاءك في الدنيا، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. فقال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، أي كريم، فقد قيل أي أخذت جزاءك في الدنيا، ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. إخوة الإيمان، إن الرياء يحبط ثواب العمل الذي قارنه، فإن رجع الشخص عن ريائه وتاب أثناء العمل فما فعله بعد التوبة منه له ثوابه. وأي عمل من أعمال البر دخله الرياء
فلا ثواب فيه، سواء كان جرد قصده للرياء أو قرن به قصد طلب الأجر من الله تعالى. واعلموا رحمكم الله بتوفيقه أن الثواب والرياء لا يجتمعان، وذلك لحديث أبي داود والنسائي بالإسناد إلى أبي أمامة قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا شيء له. فأعادها ثلاثة، كل ذلك يقول: لا شيء له. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وما ابتغي به وجهه. فيعلم من هذا الحديث أن الذي قصد بجهاده الحصول على مال من طريق الغنيمة لا أجر له، وكذلك من كانت نيته أن يحمده الناس، وكذلك من كانت نيته السمعة. وهذا الحكم يشمل المؤذن والذي يتولى الإمامة والتدريس بالعلم علم الدين. فمن كانت نيته الحصول على عرض الدنيا أي المال، فإنه لا ثواب له في أذانه وإمامته وتدريسه. لكن هؤلاء الذين يعملون عمل الآخرة للدنيا يحرمون الثواب ولا يلحقهم ذنب، بخلاف من يعمل رياء وسمعة فإنه يحرم الثواب ويكتب عليه ذنب. والرياء ليس شركا أكبر، لأن الشرك الأكبر هو عبادة غير الله، وإنما سمي الرياء بالشرك الأصغر لأنه يشبه العبادة لغير الله، فهو أي الرياء من كبائر الذنوب وليس مما يخرج من الإسلام. فاجتهدوا في العبادة مع إخلاص النية لله، ونقوا قلوبكم من الرياء المفسد للأعمال، وراقبوا جوارحكم وخصوصا قلوبكم التي هي سريعة التقلب جدا. واذكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إخوة الإيمان، إن التفكر بالموت شيء ممدوح وليس مذموما، بل هو مما يرقق قلب المؤمن ويعينه على الجد بالطاعة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكروا هاذم اللذات، أي قاطع اللذات. فقشوع القلب علامة على رقة قلب صاحبه، وهو عمل قلبي يتوصل إليه بالأسباب على حسب مشيئة الله. ومن هذه الأسباب الإكثار من ذكر الموت، ولا سيما عند الدخول في الصلاة. يقول: لعل هذه الصلاة آخر صلاتي، أي لا أعيش بعدها، فيصير في قلبه خوف من الله تبارك وتعالى. وإن مما يرقق القلوب قراءة القرآن، والاستماع لقراءة القرآن لمن لا يحسن قراءة القرآن، فإن ذلك عظيم النفع. ولا تلتفت إلى من يستاء عند ذكر الموت لشدة غفلته، أو لا يستمع إلى قراءة القرآن إلا إذا مات له ميت. فالطريق الأساس
لرقة القلب أداء الواجبات واجتناب المحرمات. وإن أبعد قلوب الناس من رحمة الله القلوب القاسية المظلمة بالمعاصي، فعليكم بالتحري تحري الحلال في المأكل والمشرب والملبس، فإن كل ذلك يؤثر على قلب المؤمن. وأذكر لكم قصة عن بعض الصالحين فيها عبرة مفيدة. هذا الرجل الذي سنتحدث عنه هو السري السقطي. قال: رجعت من بعض المغازي فرأيت في طريقي ماء صافيا وحوله عشب من حشيش قد نبت، فقلت في نفسي: يا سري، إن كنت يوما أكلت أكلة حلال وشربت شربة حلال فاليوم. فنزلت عن دابتي فأكلت من ذلك الحشيش وشربت من ذلك الماء، فهتف بي هاتف، سمعت الصوت ولم أرى الشخص: يا سري، يا سري ابن المغلس، فالنفقة التي بلغتك إلى هنا من أين هي؟ فقصر إلي نفسي، يعني استصغرت حالي. فانظروا أيضا ما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سقاه أحدهم اللبن فأعجبه، فقال له: من أين لك هذا؟ فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه، فإذا نعم من نعم الصدقة أي الزكاة، وهم يسقون، فحلبوه لي من ألبانها، فجعلته في سقائي وهو هذا. فأدخل عمر رضي الله عنه يده في فمه فاستقاءه. هذا هو شأن الصالحين، يسعون لتجنب أي شيء يؤثر على قلوبهم، فإنما فعله عمر رضي الله عنه هو علامة شدة الورع. وقد سئل سفيان الثوري عن الورع فأنشد قائلا: إني وجدت فلا تظنوا غيره هذا التورع عند هذا الدرهم، فإذا قدرت عليه ثم تركته فاعلم بأن هناك تقوى المسلم. وانظروا إلى ما كتبه أحد الزهاد لأخيه فقال: ولقمة بجريش الملح تأكلها ألذ من تمرة تحشى بزنبوري، وأكلة قربت للهلك صاحبها كحبة الفخ دقت عنق عصفوري. وقال أحدهم ناصحا لصاحبه: ليس التقي بمتق لإلهه حتى يطيب شرابه وطعامه ويطيب ما تحوي وتكسب كفه ويكون في حسن الحديث كلامه. نطق النبي لنا به عن ربه، فعلى النبي صلاته وسلامه. اللهم احفظنا من الرياء والعجب والحسد والحقد وسوء الظن، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى، وبعد، كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، ولا زال المسلمون بعدهم إلى يومنا هذا على ذلك. وجواز هذا الأمر يعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه قسم شعره الشريف حين حلق في حجة الوداع وأظفاره. أما اقتسام الشعر فأخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس، ففي لفظ مسلم عنه قال: لما رمى صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحالق شقه الأيمن فحلق، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلق فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس. وفي رواية: فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس. ومعنى الحديث أنه وزع بنفسه بعضا بين الناس الذين يلونه، وأعطى بعضا لأبي طلحة ليوزعه في سائرهم، ففيه التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشعر لا يؤكل، إنما يستعمل في غير الأكل. ثم تبع الصحابة في تبركهم بآثار النبي من أسعده الله، وتوارد ذلك الخلف عن السلف، فلو كان التبرك به في حال الحياة فقط لبين ذلك. وخالد بن الوليد رضي الله عنه كانت له قلنسوة وضع في طيها شعرا من ناصية رسول الله، أي مقدم رأسه، لما حلق في عمرة الجعرانة، وهي أرض بعد مكة إلى جهة الطائف، فكان يلبسها يتبرك بها في غزواته، روى ذلك أبو يعلى. وأما الأظفار فأخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قلم أظفاره وقسمها بين الناس. أما جبته صلى الله عليه وسلم فقد أخرج مسلم في الصحيح عن عبد الله بن كيسان مولى أسماء بنت أبي بكر قال: أخرجت إلينا جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. وعن حنظلة بن حذيم قال: وفدت مع جدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي بنين ذوي لحى وغيرهم، هذا أصغرهم، فأدناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح رأسي وقال: بارك الله فيك. قال الذيال: فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالرجل الوارم وجهه أو الشاة الوارم ضرعها فيقول: بسم الله على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمسحه فيذهب الورم. رواه الطبراني في الأوسط والكبير. وعن ثابت قال: كنت إذا أتيت أنسا يخبر بمكاني فأدخل عليه فآخذ بيديه فأقبلهما وأقول: بأبي هاتان اليدان اللتان مستا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عينيه وأقول: بأبي هاتان العينان اللتان رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو يعلى. وختاما نذكر القصة الشهيرة، وهي أن سيدنا أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه، الذي هو أحد مشاهير الصحابة، والذي هو أول من نزل الرسول عنده لما هاجر من مكة إلى المدينة، جاء ذات يوم إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع وجهه على قبر النبي تبركا وتشوقا. روى ذلك الإمام أحمد عن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر، فقال: أتدري ما تصنع؟ فأقبل عليه أبو أيوب فقال: نعم، جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آت الحجر، ساعة
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط. وبعد هذا كله وغيره من الأدلة الثابتة، تبين لنا أن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثاره الشريفة جائز، ولا يحرمه إلا كل مخالف لم يعرف الحق ولا أهله. فقهنا الله في علم الدين وثبتنا عليه، ويسر لنا سبل تعلمه وتعليمه بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

متى يشفى بتقبيل قبره متى صح.

قصصت بزناتي قصصت بزناتي وقيدني.

فرطت بأمواج الذنوب، فرطت بأمواج الذنوب، غرقت بأمواج

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وسلام الله على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسائر الصالحين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتى بغير علم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إن الله سبحانه وتعالى سائل عبده يوم القيامة: إذا قال هذا يجوز وإذا قال هذا لا يجوز. فإن قال عن شيء لا يجوز مستندا إلى دليل شرعي، فإن كان مجتهدا فبطريق الاجتهاد، وإن كان مقلدا لمذهب إمام مجتهد فله ذلك. وكذلك من قال عن شيء إنه جائز ولم يكن عنده مستند شرعي فقد عرض نفسه لعذاب الله في نار جهنم والعياذ بالله. فمن كان مجتهدا فله دليل على حسب ما يظهر له في طريق الاجتهاد استنباطا من نص قرآني أو نص حديثي. ومن لم يكن مجتهدا ولم

يكن عنده أدوات الاجتهاد فليس له أن يحرم أو يحلل إلا مستندا إلى نقل إمام معتبر يكون ناقلا عن مذهب وعن إمام من المجتهدين المعتبرين. وأما من ليس كذلك، أي ليس مجتهدا بنفسه ولا مقلدا آخذا بمذهب إمام معتبر، وإنما يتكلم على هواه بيجوز أو لا يجوز، فهذا وبال عليه يوم القيامة. وإننا نرى في أيامنا هذه أناسا كثيرين يفتون من غير استناد إلى دليل شرعي، بل يرجعون في ذلك إلى ما يعجب نفوسهم، فما وافق هواهم قالوا هذا حلال، وما لم يوافق هواهم حرموه، وهذا ليس طريق المجتهدين من علماء الإسلام. كان في العرب في أيام الجاهلية في كل قبيلة يوجد طاغوت، والطاغوت هو شيطان كافر ينزل على إنسان ويدخل فيه فيتكلم على لسانه يحسن لهم ويقبح لهم، فتتبعه هذه القبيلة، فما حسن لهم هذا الطاغوت على لسان هذا الإنسان أخذوا به وحسنوه يقولون هذا حسن، وما نهاهم عنه الطاغوت وقبحه تجنبوه وقالوا هذا لا خير فيه. كانت كل قبيلة تسلم تسليما لطاغوتها، هؤلاء عبدوا هواهم أي الشيء الذي مالت إليه نفوسهم، وهذا داخل في قول الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي اتخذ هواه إلها. وكم نجد هذه الأيام أناسا لا يرجعون إلى الأدلة الشرعية، لا يرجعون إلى نصوص القرآن والحديث، وإنما عندهم في نفوسهم موازين زينها لهم الشيطان، فإذا وجدوا الشيء تميل إليه نفوسهم رضوا به مع مخالفته لشرع الله، فإذا ما اعترض عليهم إنسان بدليل شرعي تكبروا عن قبول الحق تعصبا لآرائهم وأهوائهم. ثم اليوم يندر ندرة شديدة وجود أهل الاجتهاد، لأن الاجتهاد له شروط، ومن استكمل هذه الشروط فهو المجتهد الذي يأخذ بما أداه إليه اجتهاده. والاجتهاد لا يكون إلا لمن حفظ آيات الأحكام ويعرف عامها وخاصها وناسخها ومنسوخها، ويحفظ أحاديث الأحكام، ويحفظ ما قاله الأئمة المجتهدون قبله، ويشترط أيضا أن يكون الرجل عدلا، أن يؤدي ما أوجب الله عليه من الفرائض ويجتنب ما حرم الله، إلى غير ذلك من شروط الاجتهاد. وليس المجتهد الذي يعرف اللغة والتاريخ وشيئا من السيرة النبوية وعددا من الأحاديث النبوية، فهذا ليس مجتهدا، ولا يحل له أن يقول من تلقاء نفسه هذا حرام وهذا واجب وهذا سنة وهذا مكروه، دون الاستناد إلى مستند شرعي. أخي المسلم، لا تكن مثل هؤلاء الذين يوجبون ما لم يوجبه القرآن والحديث، ولا هو اجتهاد أحد من أئمة الاجتهاد المعتبرين. لا تتجرأ على الفتوى بدون علم، فهؤلاء ضالون ومضلون، صاروا رؤساء على جهالهم، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم:
إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. هؤلاء أحيانا يبيحون ما حرمه الله تعالى بإجماع المسلمين، وأحيانا يفعلون عكس ذلك. ومثال ذلك قول بعض الناس إن ساب الله تعالى لا يكون كافرا إلا إذا قصد الكفر، ومنهم من وصل به الشذوذ والانحراف إلى أن قال إن من سب الرسول يكفر ومن سب الله لا يكفر، لقد أعمى الله قلوبهم فهم لا يؤمنون. إن أئمة الهدى قد فصلوا القواعد التي تبين أقسام الردة، ونكتفي بما ذكره النووي في كتابه روضة الطالبين، قال لو غضب رجل على ولده أو غلامه فضربه ضربا شديدا، فقال له رجل ألست مسلما؟ فقال لا، متعمدا كفر. ومعنى متعمدا أي بإرادته. وحسبنا أن الشيخ عبد الباسط الفاخوري رحمه الله مفتي بيروت منذ نحو 100 سنة ذكر في كتابه الكفاية لذوي العناية أن الكفر 3 أقسام: كفر اعتقادي، وكفر فعلي، وكفر قولي، وذكر أمثلة على كل قسم، وبين أن ساب الله كافر سواء كان مازحا أو جادا أو غاضبا. أخي المسلم، ننصحك أن تلتزم بما ورد في الشريعة المطهرة السمحاء، وأن تتقيد بما نص عليه الأئمة المجتهدون الأعلام، ولا تلتفت إلى من يتبع هواه ويسير وراء الطاغوت. وتذكر حديث

الملائكة والناس أجمعين. رواه الإمام أحمد. اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.
1: واهتزت

0: حبيبي يا حبيبي يا حبيبي
1: يا عليك يا حاج
2: ما شاء الله زيدك.
3: الماء فاض زلالا من أصابعه
1: الله
3: أروى الجيوش أروى الجيوش وجوف الجيوش

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة، وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباس، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه، قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان، وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا، قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه، عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف، لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام، أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم، الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم، أيهما القديم في اعتقادكم؟ أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ فادي علم الدين ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أمر عباده بعبادته ليبتليهم أيهم أحسن عملا، أي ليظهر المطلوب

من العاصي، وهو عالم من هو المطيع ومن هو العاصي. قبل أن يخلقهم هو عالم بمن هو المطيع وبمن هو العاصي. كلفهم بعبادته لأداء فرائضه واجتناب ما حرم عليهم، لا ليتبين له، بل هو عالم بكل شيء في الأزل لا يتجدد له علم، وإنما ليظهر لعباده حتى يعلموا من هم المطيعون ومن هم العصاة. وهذا معنى ما ورد في القرآن الكريم من نحو قوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فيستحيل على الله تعالى أن يعلم بشيء لم يكن عالما به في الأزل، بل كل شيء حدث أو سيحدث فهو عالم به في الأزل، أي بعلمه الذي لا بداية له، لأن الله تبارك وتعالى تنزه عن أن يتصف بصفة حادثة تحدث بعد أن لم تكن موجودة. بل كل صفاته من علمه وقدرته وغير ذلك أزلي. وأما ما ورد في القرآن مما يتوهمه بعض الناس الذين لا فهم لهم، أن الله يعلم بالشيء بعد أن كان لا يعلم به، فذلك ليس معنى الآية. وذلك كقوله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. فقوله تعالى حتى نعلم معناه حتى نميز للعباد الصابرين من غير الصابرين، وليس المعنى أنه أراد أن يتجدد له علم بما كان لا يعلمه. ثم هو تبارك وتعالى كان قادرا على أن يجعل العباد كلهم أتقياء كسيدنا محمد، بحيث لا يكون فيهم عاص ولا سيء خلق ولا خبيث، لكنه علم في الأزل وشاء وقدر أن يكون قسم من عباده أتقياء صالحين طيبين، وشاء أن يكون فيهم طالحون فاسدون عصاة مفسدون. وعلم أن هؤلاء الذين علم وشاء أن يكونوا صالحين مآلهم في الدار الآخرة النعيم المقيم الذي لا يزول ولا ينقطع في تلك الحياة التي لا نهاية لها. وشاء أن يكون الفاسدون الطالحون من الكفار وغيرهم من أهل العذاب الأليم. وشاء أن يكون هؤلاء أيضا قسمين: قسم يكونون من أهل العذاب الأليم لا يخرجون منه، وعذابهم دائم لا ينقطع، وقسم منهم علم أنهم يذوقون العذاب برهة من الدهر ثم يفارقونه. القسم الأول هم الكفرة الذين كذبوا رسول الله، والذي يكذب رسولا واحدا فقد كذب الرسل جميعا، لأن الرسل جاءوا بدعوة إلى عقيدة واحدة، كلهم جاءوا ليدعوا الناس إلى الإسلام، أي عبادة الله والإيمان بالملائكة والجنة والنار والحساب والجزاء بالثواب على العقوبة. فلا يصح الإيمان بواحد منهم مع تكذيب آخر. لا يصح أن يقول المرء: أنا أؤمن بموسى ولا أؤمن بمحمد، وكذلك العكس.
أما أن يقول أنا تابع لشريعة محمد ولست تابعا لشريعة غيره من الأنبياء فذلك صحيح، لأن شريعة محمد تختلف عن شرائع من قبله من الأنبياء، أي أنه أنزل على محمد أحكام تخالف ما أنزل على من قبله من الأنبياء، وذلك كاختلاف شريعة محمد عن الشرائع التي أنزلت على الأنبياء الذين قبله في فرض عدد الصلوات، فإن الله تبارك وتعالى فرض على محمد 5 صلوات في اليوم والليلة، ولم يفرض على من قبله من الأنبياء إلا أقل من ذلك، فرض على بعض منهم 1 صلاة، وفرض على بعض 2 صلاة، وكذلك اختص محمد بأن فرض عليه التيمم للصلاة عند فقد الماء أو عند العجز عن استعمال الماء، ولم يكن ذلك في شرائع الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا فقدوا الماء توقفوا عن الصلاة حتى يجدوا الماء، وهذا دليل على أن محمدا وأمته خصهم الله تعالى بمزيد الفضل كما خصهم بغير ذلك من فضائل عديدة. ولا يصح الإيمان بنبي من الأنبياء مع تنقيص واحد منهم، فمن طعن في نبي من أنبياء الله ومدح غيره منهم فكأنه طعن في الجميع فيكون كافرا، وذلك كما يروى عن شخص أنه قال إن محمدا شجاع وأما موسى فجبان، هذا الإنسان كفر، فمن عاب نبيا من الأنبياء بوصفه له بنقيصة كالجبن أو الخيانة ونحو ذلك من النقائص صار كافرا بجميع الأنبياء، ولا ينفعه مدحه لمحمد ليزعم أنه مسلم، لأن الطعن بموسى طعن بمحمد، فمحمد جاء بتزكية الأنبياء جميعهم، أي بأن أنبياء الله كلهم سالمون من الخيانة والرذائل، فيجب الإيمان بأن كل شريعة من شرائع الأنبياء كان اتباعها واجبا قبل أن تنزل شريعة أخرى، ثم بعد أن نزلت شريعة فيها نسخ ما في بعض الشريعة السابقة وجب العمل بالشريعة الجديدة، نقول الشريعة السابقة انتسخ العمل بها، لا نقول بطلت، بل نقول لا يعمل بها، إنما يعمل بالشريعة الجديدة. ثم لما كان محمد خاتم الأنبياء لا نبي بعده، إنما هو نبي العالمين إلى آخر الدنيا، كانت شريعته ناسخة لتلك الشرائع، وليس معناه أن تلك الشرائع كانت باطلة، إنما كل شريعة كان حقا اتباعها، إنما الالتزام بها ينتهي عندما أنزل الله بها النسخ. كان في الشرائع السابقة أنه يجوز للمسلمة أن تكون تحت عصمة كافر، كما كانت آسية بنت مزاحم امرأة فرعون تحت هذا الطاغية الذي هو رأس من رؤوس الكفر، وهي مؤمنة بل صالحة تقية ولية، وذلك لأنه كان في ذلك الوقت جائزا أن تكون المرأة المؤمنة تحت عصمة كافر.
واستمر الأمر على ذلك إلى أن نسخ الله الحكم في شريعة محمد بعد الهجرة النبوية بنحو 6 سنين، أي أن التحريم أنزل قبل وفاة الرسول بنحو 4 سنوات، ولا يزال حراما إلى يوم القيامة. فلا يجوز لقائل أن يقول يجوز أن يتزوج الكافر المسلمة، لأنه كان في أيام الأنبياء الأولين يجوز أن تكون المرأة تحت عصمة الكافر، أليس دين أولئك حقا؟ يقال له دين أولئك الإسلام، ودين محمد الإسلام. لكن الله بعد أن أمرهم بدين واحد أنزل على هذا من الأحكام ما شاء، ثم غير ذلك الحكم بالنسبة لمحمد، فلا يجوز ترك اتباع شريعة محمد بدعوى أن شريعة من قبله كذا وكذا. وإذا قال الملحد أليس كان في تلك الأيام جائزا أن تكون المرأة المسلمة زوجة لكافر مثل فرعون، وأنتم تقولون إن الأنبياء كلهم على حق، فما علينا إذا بقينا على ما كان عليه الأنبياء الأولون قبل محمد؟ فيقال له إن الله يحرم ما شاء على من يشاء، ويحل ما شاء لمن شاء لا اعتراض عليه، والإباحة السابقة والتحريم الذي هو الأخير كل لحكمة ليس عبثا. فمن حاول تحليل ذلك بعد أن حرمه الله تعالى فهو مرتد كافر. هذه المسائل التي يكثر الأخذ والرد فيها بين المسلمين وغيرهم ينبغي الاعتناء بما يجب حفظه للرد عليهم، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عير بو يقولون ببر أم ببحر.

0: كسبوا فانزل ولد بجنات الهاشمين وقل يا آل أحمد أنتم للرضا سبب.
1: الله
2: ما شاء الله.
3: نعم.

أحمد وقل يا آل بيت النبي

إخوة الإيمان، إن الصدقة والجود والسخاء والسماحة خصال خير وصفات حميدة يمتدح بها المرء ويكرم بها بين قومه وعشيرته، وإن التصدق والإنفاق في وجوه الخير والطاعات على أنواعها احتسابا للأجر من الله تعالى وثقة به سبحانه، أي بوعده الذي لا يتخلف من حسن الجزاء على ذلك في دار القرار في الجنة، دليل الفلاح والخيرات. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، أي دليل على قوة إيمان من تصدق، وعلامة على تصديق باذلها بوعد الله تعالى الذي لا يتخلف، حيث قال الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وقوله سبحانه وتعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، أي أنه سبحانه وتعالى لا ينقص ثواب صدقاتكم. وقد جاءت الآيات الكثيرة في القرآن الكريم وكذلك الأحاديث النبوية عن نبينا العظيم صلى الله عليه وسلم في الحض على الصدقة والإنفاق في وجوه الخير والطاعات على أنواعها ابتغاء مرضات الله عز وجل ولنيل الدرجات العلى في جنات النعيم. فمن الآيات الكريمة قوله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومما ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حض أمته على الصدقة وإرشادهم إلى الإنفاق في وجوه الخير والطاعات قوله عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل، أي ما زاد على ما تدعو إليه حاجة الإنسان لنفسه ولمن ينفق عليه خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. ومعنى قوله عليه السلام واليد العليا أي اليد المنفقة، ومعنى اليد السفلى أي اليد الآخذة. وقد قال النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام يوما لبلال بن أبي رباح الصحابي الجليل يحضه على الصدقة والإنفاق في سبيل الله: أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. ومن أقواله المأثورة عليه الصلاة والسلام في الحض على الصدقة: ما نقص مال عبد من صدقة. إخوة الإيمان، إن الصدقة على الفقراء والمساكين والإنفاق في وجوه الخير والطاعات خير عظيم وباب واسع لنيل الثواب الجزيل والدرجات العلى في جنات النعيم، وإن التصدق ولو بالشيء القليل من المال الطيب الحلال ثقة بالله تعالى وابتغاء للأجر من الله سبحانه
مع الإخلاص لله عز وجل فيه خير عظيم، وقد يكون سببا للعتق من النار لمن استحقها بذنوبه. وفي هذا يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. صدق رسول الله.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود من الآية رقم 60 إلى الآية 105 من سورة البقرة بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث، رواه ابن حبان وغيره.

الرجيم. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: ذلك لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: رسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة، فحافظوا عليه كل صباح ومساء. اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

التذكير بصلاة الضحى. أعزائنا المستمعين، رغبة في الازدياد من الخيرات واغتنام الأوقات بالنافع والمفيد، نذكركم بصلاة الضحى، وهي سنة، والمواظبة عليها من فضائل الأعمال، ووقتها إذا ارتفعت الشمس بعد شروقها مقدار رمح، أي بعد شروقها بنحو ثلث ساعة. وأخرج مسلم حديثا صحيحا عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فداوموا عليها أحبابنا، تنعموا بالأجر الوفير إن شاء ربنا القدير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمنة مقابل ABC 70222620. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم الكتير والنتيجة خير كبير.
0: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان كنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي تريات مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
6: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
7: غاز عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت
8: كامل. ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بنية عيداني.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: رجعنا مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش ضمن برنامج طريق الهداية.
2: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الميامين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وزدنا علما، ونعوذ بك من حال أهل النار. أما بعد، فهذا درس فيه تفسير لقول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض. إن معرفة الله لا تكون بمجرد الاعتراف بوجوده، فإن كثيرا من الناس يعترفون لفظا بأن الله موجود، لكنهم في الحقيقة ليسوا مؤمنين بالله، كاليهود الذين نسبوا إلى الله تعالى الجسمية والجلوس والتعب. إنما الإيمان بالله هو أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما بأن الله موجود لا شك في وجوده، لا يشبه المخلوقات، لا يتصور في الأذهان، ولا تبلغه الأوهام، ولا تحيط به العقول. وهذا هو معنى قول الإمام الجليل ذي النون المصري: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. وأن يعتقد المرء أن الله أزلي أبدي لا يطرأ عليه أو على صفاته تبدل أو تغير، كان قبل المكان بلا مكان، وبعد خلق المكان هو موجود بلا مكان ولا كيف، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. خلق الجسم فليس جسما، وخلق الضوء فليس ضوءا. وفي ذلك يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: من انتهض لمعرفة مدبره فانتهى إلى موجود ينتهي إليه فكره فهو مشبه، ومن اطمأن إلى موجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد. فالله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه، ليس ضوءا ولا روحا ولا جسما كثيفا أو لطيفا. فقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، أي لا شبيه لله ولا مثيل ولا نظير. فهو الذي خلق العالم كله، خلق النور والظلمة، فيستحيل أن يكون مشابها لشيء من خلقه. وأما قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، فليس معناه أن الله نور بمعنى الضوء، ومن اعتقد ذلك فقد ضل وكفر. وإنما معنى الآية أن الله هادي أهل السماوات والمؤمنين من أهل الأرض لنور الإيمان، كما فسرها ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والملائكة هم أهل السماوات، وأهل الأرض هم الإنس والجن. فالله هدى من شاء من الإنس والجن، وهدى الملائكة كلهم للإيمان. والإيمان نور الله، فمن رزقه الله الإيمان فآمن بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا نور الله قلبه. قال تعالى: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ففي هذه الآية ضرب الله مثلا للإيمان الذي في صدر المؤمن بأنه كالمشكات فيها مصباح، والمشكات أي الطاقة المسدودة، لأنه لما يؤمن العبد بالله ورسوله صار قلبه فيه نور الإيمان، ثم لما يتعلم هذا المؤمن القرآن ويعرف الحلال والحرام صار فيه نور على نور. فلا يجوز العدول إلى القول بأن المراد بهذه الآية أن الله نور بمعنى الضوء، لأن ذلك كيفية، والكيفية يستحيل أن تكون إلها. ثم إن قوله تعالى ليس كمثله شيء يدل على أن الله ليس نورا بمعنى الضوء، لأنه لو كان ضوءا لبطل ذلك، لأن الأنوار متماثلة. وقوله تعالى مثل نوره صريح في أن المراد به أن النور هنا مضاف إليه، فهو بمعنى الهداية. وكذلك قوله تعالى يهدي الله لنوره من يشاء. ثم إن النور الذي هو ضوء مخلوق لله تعالى، كما قال تعالى وجعل الظلمات والنور، فإذا يستحيل أن يكون الإله ضوءا، فثبت أنه لا بد من التأويل. وقد ذهب العلماء في ذلك إلى أقوال، فقال بعضهم إن المراد بالآية أن الله هادي أهل السماوات ومن شاء من أهل الأرض لنور الإيمان، وهو قول ابن عباس والأكثرين. وقال بعضهم إن المراد بالآية أن الله مدبر السماوات والأرض بحكمة بالغة، وقال بعضهم المراد أن الله منور السماوات والأرض بنور خلقه. فلا يجوز أن يقال إن الله شبه نفسه بالضوء الذي يوضع في الطاقة يسقى بزيت الزيتون، بل المراد أن الله هو الهادي، وأنه هدى كل الملائكة أهل السماوات، وهدى المؤمنين من أهل الأرض. وهنا لا بد من التحذير مما ينسب إلى الله من التشبيه والتجسيم في بعض الكتب التي ألفت في المولد النبوي، كما ذكر في الكتاب المسمى مولد العروس المنسوب كذبا إلى ابن الجوزي، حيث قيل فيه إن الله تعالى قبض قبضة من نور وجهه فقال لها كوني محمدا فكانت محمدا. ففي هذه العبارة نسبة الجزئية إلى الله تعالى، والله منزه عن الجزئية والانحلال، ولا يقبل التعدد والكثرة ولا التجزؤ والانقسام، والله منزه عن ذلك لا يشبه شيئا من خلقه. فهذه العبارة التي هي مذكورة في الكتاب المسمى مولد العروس يجب التحذير منها، لأنها توهم أن الله ضوء وأن سيدنا محمدا جزء منه، وتوهم أن سيدنا محمدا خلق من نور، وهذا كله كفر والعياذ بالله. فالله تعالى خلق النور فلا يشبهه، قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، وقال تعالى ولله المثل الأعلى، أي لله الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس جزءا من الله، لأن الله لا يتجزأ، لأن ما يتجزأ ينتهي، وما ينتهي لا يكون إلها. وقد قال الله تعالى وجعلوا له من عباده جزءا. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على ما نسأله قدير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوته.

0: مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مضى، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافة. حدث تطبيقنا الآن نداء FM واختر قناة America's Time داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا. إلى كل الدنيا.
1: نداء المعرفة.
2: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: عجقت سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلت برج أبي حيدر بعد المسجد بخمسمية متر، بناية نوفل. 03-092-472. لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسي. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.

تحت شعار محمد على نهجه نحيا، تشارككم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرحة المولد النبوي الشريف، وتدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في رأس بيروت شارع إميل إدي ليون قرب سوبر ماركت شبرؤة، وذلك يوم الأحد في 6 من أيلول الجاري الساعة 8 مساء إن شاء الله تعالى. كل عام وأنتم بألف خير.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددت أن لو رأيت إخواني. قيل: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون من بعدي، يود أحدهم أن لو رآني بأهله وماله. هذا الحديث رواه مسلم ورواه القشيري في الرسالة بلفظ أحبابي. من المهم أيها الأحبة أن تعرفوا أن الشيطان لا يستطيع أن يتصور بصورة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي مذكورة في الكتب، لا في المنام ولا في اليقظة. أما أن يأتي بشكل إنسان بغير تلك الصورة، بشكل إنسان من البشر، ويقول: أنا محمد رسول الله، فيستطيع باللسان، يستطيع، لكن كيف يميز؟ يميز بمعرفة صفات رسول الله الخلقية، صفاته التي خلقه الله عليها، منها أنه أجمل البشر. الرسول صلى الله عليه وسلم أجمل خلق الله، ومنها أنه أشم الأنف، أنفه يعلوه نور، مرتفع ليس منخفضا، ومنها أنه أزج الحاجبين، ومعناه أن هذا الحاجب وهذا الحاجب متقاربان من غير قرن، من غير تلاقي، من غير اتصال أحدهما بالآخر. ودقيق الحاجبين ليس عريض الحاجبين. ثم هو متماسك البدن ليس نحيفا. ثم هو من حيث اللون هو أبيض مشرب بحمرة. يقول بعض واصفيه من أصحابه: كأن الشمس تجري في وجهه من شدة إشراق لونه. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. هذان البيتان منسوبان لسيدتنا عائشة رضي الله عنها. والإنسان لا يخلق كما يشاء، إنما معناه أن الرسول من حيث كمال صفاته الخلقية والخلقية كأنه طلب أن يخلق على تلك الصفة فخلقه الله عليها. وإلا فالحقيقة لا أحد يخلق كما يشاء. الله تبارك وتعالى يخلق العباد كيف يشاء هو، كيف شاء في الأزل يخلقهم على تلك الهيئة، على تلك الصفة. يخلق عباده لما يشاء، معناه حتى يجري عليهم ما سبق في علم الله الأزلي ومشيئته الأزلية أن يكونوا عليها مما يطرأ عليهم من الأعمال والحركات والتطورات، حتى تنطبق عليهم تلك الحالات التي شاء الله أن يكونوا عليها، خلقهم على ذلك، خلقهم كيف شاء ولما يشاء. فإذا رأى الرائي في المنام أو في اليقظة إنسانا جميلا جدا، فهذا لا يكفي لكونه هو رسول الله، بل لا بد من معرفة تلك الصفات الأخرى، ككونه أزج الحاجبين، شديد سواد الحدقة، متماسك البدن، وكونه ربعة إلى الطول، هو معتدل الطول لكنه إلى الطول، معناه ليس طولا زائدا، إنما هو في أدنى مراتب الطول، كان في أقل مراتب الطول. ثم كان عليه الصلاة والسلام شعره أسود شديد السواد، ولم يكن ناعما شعره، بل كان حلقا حلقا دوائر دوائر. ثم هو للنسك للحج أو العمرة كان يحلق بالموسى رأسه بالمرة، أما في غير ذلك ما حلقه، إنما أحيانا يقصره، بعدما يصل إلى العاتقين يقصره فيصير إلى الأذنين، أما أن يحلق فلم يكن يحلق بالموسى إلا في الحج أو العمرة لأنه أفضل. الحاج والمعتمر إذا حلق يكون ثوابه أعظم من أن يقصر بالمقص. عائشة رضي الله عنها ذات يوم كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانبهرت فيه، فصارت تنظر وهي منبهرة بمطالعة وجهه، فقال لها: ما بك يا عائشة؟ فقالت: يا رسول الله، لو كان أبو كبير الهذلي رآك لقال فيك ذلك الشعر الذي قاله. هذا أبو كبير الهذلي من الشعراء، قال في وصف إنسان جميل الخلقة: متى يبدو في الداج البهيم جبينه، يلح مثل مصباح الدجى المتوقد. قالت: لو رآك أبو كبير لقال فيك هذا الكلام الذي قاله في غيرك. كان صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين، معناه لم تكن مساحة ما بين منكبيه ضيقة بل كانت واسعة. من رآه بهذه الصفة التي هي مذكورة في كتب الحديث في المنام فهذا لا شك رآه، وله الفضل الذي يثبت لمن رآه في المنام. ومن رآه على هذه الصفة في اليقظة فقال له: أنا محمد رسول الله، صح له ذلك، لكنه في اليقظة لا يراه إلا من كان وليا، أما بقية الناس لا يرونه، بعد موته في اليقظة لا يرونه. وأما في الرؤيا حتى الكافر قد يرى رسول الله، لكنه لا بد أن يؤمن ولو قبل موته بمدة قصيرة. يصح أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام بهيئة طفل، ويصح أن يرى بهيئة إنسان أسمر، ويصح أن يرى بصورة إنسان شاب، ويصح أن يرى بكل هذه الصفات في المنام. أكثر العلماء قالوا: من رأى رسول الله في المنام ولو على أي صفة، لو رآه بصفة طفل أو شاب أو كهل، كل ذلك يصح. وكيف يعرف الرائي أن من رآه هو رسول الله؟ إما بأن يقول له قائل: هذا رسول الله، أو يقول له: هو أنا رسول الله، أو هو يجزم في قلبه في منامه أن هذا الذي رآه هو رسول الله. أما إذا لم يقل له هو ولا غيره قال له إنه رسول الله، ولا هو جزم في نفسه تلك الساعة في الرؤيا أنه رأى رسول الله، ما ثبتت له الرؤيا. وبعض العلماء قالوا: إنما تثبت رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم التي فيها ذلك الفضل لمن رآه على صفته التي خلقه الله عليها المذكورة في كتب الحديث. الله تعالى يرزقنا رؤية نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذه الليلة وكل ليلة، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
3: اكيد
2: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
3: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وارجيلة. انتبه والاجواء بيس.
3: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
3: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. واذا بدك في الخليوي 03-793-911.
3: تمام.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
5: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
6: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وآد صدقة.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
7: ولو بدها سؤال، أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
8: باور جروب، دايما حدك. رجعنا. تفسير جزئي الزمر والشورى، جولة واسعة على السور الكريمة في هذين الجزئين المباركين، وما تحتويان من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزئي الزمر والشورى، محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.
9: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على

الحلقة الأولى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. قال بعضهم: هي والتي في بداية السور الست التي تلي هذه السورة حتى سورة الأحقاف، كلها فواتح السور. وقيل هي أسماء للسور التي قيل فيها الحواميم السبع، وقيل غير ذلك. والكتاب المبين، أقسم الله تعالى بالكتاب المبين أي القرآن. وجواب القسم: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أي ليلة القدر، لقوله تعالى في سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله سبحانه في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وليلة القدر في أكثر الأقاويل في شهر رمضان. ثم قالوا: أنزله جملة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم نزل به جبريل نجوما، أي مفرقا في وقت وقوع الحاجة إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل ابتداء نزوله في ليلة القدر، والمباركة الكثيرة الخير، لما ينزل فيها من الخير والبركة، ويستجاب من الدعاء، ويضاعف فيها الثواب، وهي أعظم الليالي قدرا، وخير من ألف شهر نصا. ولو لم يوجد فيها إلا إنزال القرآن وحده لكفى به بركة. ومعنى ليلة القدر أيها الأحبة ليلة الشرف العظيم، وليس معناها أن الله يغير تقديره في تلك الليلة. الله تعالى أزلي لا يتغير، وصفاته أزلية لا تتغير. الله تبارك وتعالى تقديره أي تدبيره أزلي. فمعنى ليلة القدر ليلة الشرف العظيم. وقيل القدر من الضيق، ومن قدر عليه رزقه أي ضيق، أي من كثرة ما تنزل الملائكة، من كثرة عدد الملائكة النازلين تضيق بهم الأرض. إنا كنا منذرين، مخوفين بالكتاب والرسول الخلق بالعذاب، ردعا عن الكفر والمعصية، وشوقا إلى الإيمان والطاعة. ثم قال الله تعالى: فيها يفرق كل أمر. معنى يفرق يفصل ويكتب كل أمر من أرزاق العباد وآجالهم، وجميع أمورهم من هذه الليلة إلى ليلة القدر التي تجيء في السنة المقبلة. والمعنى أن الله يطلع ملائكته في هذه الليلة على تفاصيل ما يحدث في هذه السنة من هذه الليلة إلى مثلها من العام القابل، من موت وحياة وولادة وأرزاق ومطر ونحو ذلك، ويؤمرون باستنساخ ذلك في صحفهم من اللوح المحفوظ، أي ينقلون ذلك بأمر من الله. وقوله: فيها يفرق كل أمر حكيم، أي ذي حكمة، أي مفعول على ما تقتضيه الحكمة. وهو من الإسناد المجازي، لأن الحكيم صفة صاحب الأمر على الحقيقة، ووصف الآمر به مجاز. ثم قال الله تعالى: أمرا من عندنا، أعني بهذا الأمر أمرا حاصلا من عندنا كما اقتضاه علمنا وتدبيرنا. إنا كنا مرسلين، الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم ومن قبله. ثم قال الله تعالى: رحمة من ربك، المعنى إنا أنزلنا القرآن لأن من شأننا وعادتنا إرسال الرسل بالكتب إلى عبادنا رحمة منا للخلق. إنه هو السميع لأقوالهم، العليم بأحوالهم. ثم قال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. كانوا يقرون بأن للسماوات والأرض ربا وخالقا، فقيل لهم: إن إرسال الرسل وإنزال الكتب رحمة من الرب. ثم قيل: إن هذا الرب هو السميع العليم الذي أنتم مقرون به ومعترفون بأنه رب السماوات والأرض وما بينهما. إن كان إقراركم

0: عن علم وإيقان، أي فوحدوه ولا تشركوا به شيئا، فإن الإيقان بذلك يوجب الإيمان. ثم قال الله تعالى: لا إله إلا هو، لا معبود لكم أيها الناس غير رب السماوات والأرض وما بينهما، فإنه لا تصلح العبادة لغيره. يحيي ويميت بيان لاختصاصه بالألوهية، لأنه لا يقدر على الإحياء والإماتة غيره. ربكم، أي فهذا الذي هذه صفته هو ربكم، ورب آبائكم الأولين، فاعبدوه دون آلهتكم التي لا تقدر على ضر ولا نفع. ثم رد أن يكونوا موقنين بقوله: بل هم في شك يلعبون، وإن إقرارهم غير صادر عن علم وتيقن، بل هم مقلدون شاكون، وقولهم قول مخلوط بهزء ولعب. ثم قال تعالى: فارتقب، فانتظر يا محمد بهؤلاء المشركين من قومك، يوم تأتي السماء بدخان. لما استعصت قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليهم فقال: اللهم اشدد وطؤتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. فأصابهم الجهد، أي المشقة الشديدة، حتى أكلوا الجيفة والعلهزة، وهو طعام كانوا يتخذونه من الدم ووبر البعير في سن المجاعة. وكان الرجل يرى بين السماء والأرض الدخان، وكان يحدث الرجل فيسمع كلامه ولا يراه من الدخان لقلة الأمطار وكثرة الغبار. ولذلك قيل للسنة المجدبة غبراء، وقيل للجوع أغبر، بدخان مبين، أي ظاهر حاله لا يشك أحد فيه، أي انتظر نزول هذا العذاب بهم فإنه كائن. ثم قال الله تعالى: يغشى الناس، يشملهم ويلبسهم، وقوله: هذا عذاب أليم، أي المشركون يقولون ذلك مما نالهم من الكرب والجهد، ويصلون به قولهم: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أي سنؤمن إن كشف عنا العذاب. فرد الله عليهم: أنى لهم الذكرى، كيف يذكرون ويتعظون ويفون بما وعدوه من الإيمان عند كشف العذاب، وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، أي وقد جاءهم ما هو أعظم وأدخل في وجوب الاذكار من كشف الدخان، وهو ما ظهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآيات والبينات من الكتاب المعجز وغيره، فلم يذكروا وتولوا عنه وبهتوه، أي افتروا عليه ونسبوا إليه أشياء غير صحيحة كذبا وزورا. ومنها قولهم إن عداسا، وكان غلاما أعجميا لبعض ثقيف، هو الذي علمه ونسبوه إلى الجنون. ثم قال الله تعالى: إنا كاشف العذاب قليلا، زمانا قليلا أو كشفا قليلا، إنكم عائدون، إلى الكفر الذي كنتم فيه أو إلى العذاب. يروى أنه لما أصابهم ذلك مشى أبو سفيان ونفر معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وناشدوه الله والرحمة، أي أقسموا عليه وسألوه بالله وبالرحم، وواعدوه إن دعا لهم وكشف عنهم أن يؤمنوا، فلما كشف عنهم رجعوا إلى شركهم. فأنزل الله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى، هي يوم القيامة أو يوم بدر، إنا منتقمون، أي ننتقم منهم في ذلك اليوم بعذاب هو أكبر من الأول. نسأل الله تعالى لنا ولكم السلامة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، اللهم أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.
1: تفسير جزئي الزمر والشورى جولة واسعة على السور الكريمة في هذين الجزئين المباركين وما تحتويان من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزئي الزمر والشورى محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.

0: كيفك يا سليم؟ اشتقنا لك. من تلفلك ما بترد علينا، وإذا رديت بتختصر. بصراحة ما منعرفك هيك، الظاهر في شي قلقك ومبين من وشك معبق ومحمر. خبرني شو قصتك؟
1: للحقيقة يا صاحبي، من طبعي إنه بحطه بقلبي، والصحيح إنه ما أحصر حتى ما أكتئب، بس ما بالإيد.
0: خير، خبرني شو القصة؟
1: يا صديقي، أنا بشوف الغلط وأحياناً بسكت ما بعلي، وفي أمور ما المطلوب اسكت عنها حتى ما تكون عنوان وتضر الغير.
0: أكيد، لأنه كلمة الحق ما منستحي منها، وإن ما قلتها بوقتها قد تنتسى، وقعد لحقه تتراجعه، وهيدا إن ما في حدا كان بالقعدة قاعد.
1: أكيد، بس أنا بتردد أحياناً وبظن ما رح يتقبل ويمكن يزعل مني.
0: لا يا صاحبي، لا، ما تظن هيك، قد ما يكون منتبه، وإذا أشرت له على محل الغلط يمكن يشكرك ويستفيد من العبرة.
1: مزبوط عم تحكي يا صديقي، ما بدأ استحى، وإذا كلنا سكتنا شو بيصير فينا؟ لا لا، بدأ إصرار، وما رح مر إشي، لأنه إن أنا ما نبهت ونصحت شو حيصير بالمجتمع؟
0: برافو عليك، ما تتردد وخلي همتك عالية، لأنه حتلاقي ردة الفعل الإيجابية من نصيحتك. لوين خليك؟ ما خلصت،
1: رايح لحق الزلم يا أبو الميسافر.
2: قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني مكلف شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76 67 98.

0: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
2: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3313 922.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير، والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
4: نداء اف ام، معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام، تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، OS TV، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا، لشاشات TCL، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء FM.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد العالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. فأهلا وسهلا بكم أحبابنا المتابعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج الجواهر والدرر من أذكار سيد البشر. هالبرنامج اللي حتستفيدوا بمتابعته بأمور كتيرة إن شاء الله سبحانه وتعالى، إن كان من حيث الثواب في الآخرة أو من حيث أمور بتحتاجوا تعرفوها بتساعدكم بالحياة اليومية

أخي المستمع وأختي المستمعة، لحتى الواحد يكون منصف مع نفسه حقيقة وما يضحك الإنسان على حاله، يعني اسأل نفسك أنا مثل هالكلام اللي فيه إرشاد إلي لإصلاح أمور ديني ودنياي كما يرضى الله، أدي عم بسمعه باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر؟ قليل من الناس اليوم تمسكك وبتقولك تعال أحكيك بأمر ينفعك لآخرتك، لأنه أغلب الناس تركت العمل للآخرة وركضوا وراء هذه الدنيا. بيحكيك بالشغل، بالكهرباء، بالديون، بالأرباح، بالخسارة، تجارة سيارة، ولكن توجيه وإرشاد لأمور يرضاها الله يندر من تسمع منه هذا. واسمع مني مستمع الكريم، لو قد ما الواحد سعى بأمور هذه الدنيا ما بيحصل إلا على ما قسم الله له. لذلك تابعوني أحبابي بهالبرنامج الجميل والمشوق لنتعلم أذكار عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أو أعمال نعملها ننال بهذا ثوابا عظيما إن شاء الله، وأيضا نحصل بها أمورا تنفعنا ونحصل بها

اليوم حنتعلم كلام علمنا إياه الرسول عليه الصلاة والسلام من فوائد هالذكر غفران ذنوب واستجابة الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ قبلت صلاته. من تعار من الليل يعني من استيقظ من الليل. هذا الحديث جليل القدر عظيم النفع، وهو مشتمل على أجر عظيم وتجارة رابحة، كثير من المسلمين عن فضلها غافلون. وبها الحديث إشارة لعبادة عظيمة تركوها كثير من الناس، وهي عبادة قيام الليل. اليوم كتار بيسهروا لمنتصف الليل أو بعده على له ومضيعة وقت، وبيناموا ليفيقوا على أشغالهم، بيروح عليهم صلاة الفجر وبينحرموا من خيرات كتير بوقت الفجر والأسحار. اسمعوا معي فوائد قيام الليل. قيام الليل سبب لانشراح الصدر وطيب النفس، سبب للفوز بمحبة الله ورضاه، سبب للرفعة والشرف في الدنيا والآخرة، وسيلة لتثبيت القرآن في الصدر. قيام الليل سبب لتكفير السيئات وباب من أبواب الخيرات. قيام الليل سبب لإجابة الدعاء من الهبات العظيمة والمنح الجزيلة التي يمتن الله بها على من يقوم الليل في الظلام لمناجاته في الصلاة بقراءة القرآن والتذلل والانكسار لله بالدعاء إجابة الدعاء.

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال عليه الصلاة والسلام إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه وذلك كل ليلة، يعني في ساعة في الليل إذا دعا فيها المسلم وسأل ربه من أمر الدنيا والآخرة يعطيه الله ذلك، وهذا في كل ليلة، فلماذا يفوت الإنسان على نفسه هذا الخير العظيم؟ أديه في مطالب إلنا حابين نحصل عليها، ولد بالغربة، ولد مريض، أم مظلومة، أب محبوس، أولاد مشردين، فقر، عوز، كلها حاجات قد تكون عند أي حدا فينا. ليه ما منلجأ إلى رب العباد الذي لا نستغني عنه طرفة عين ونطلبها منه؟ الله القوي ونحن الضعفاء، ليه لنروح عند مخلوق ضعيف متنا ونترك اللجوء إلى الله القوي الذي هو عالم بحالنا وقادر على أن يغير ما نحن فيه إلى حال يرضينا؟ قم الليل صلي، اذكر الله، ادعو الله، اقرأ القرآن، اسمع مني، جرب هالأمر فترة قصيرة، استيقظ قبل الفجر بنصف ساعة وخصص هالوقت بطاعة من الطاعات وادعو الله وشوف شو حيصير فرق بحياتك.

الصلاة أحبابنا حافظة للصحة ومطردة للأدواء والعلل كما أخبر النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام، وفيها شفاء بإذن الله تعالى من كثير من الأمراض والأوجاع قبل استحكامها، والمتهجد في الليل من أروح الناس وأصح الناس بدنا وأنعمهم عيشا وأطيبهم نفسا وأفرحهم قلبا، ومن ذاق عرف، كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد. واسمعوا هالحديث منيح اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام حتى تعرفوا كيف الشيطان بيسعى جاهدا ليبعدنا عن الطاعات وعن مرضات الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، يعني آخر رأسه، إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ومقصود الشيطان بالأمر تثبيط النائم عن قيام لهذه العبادة العظيمة في الليل والتي يحبها الله ولما فيها من الثواب العظيم للمؤمن. لذلك يحاول هذا الخبيث أن يلذذ إليه النوم ويوسوس إليه أن الليل أمامك طويل فارقد. وبتعرفوا كيف مدح النبي عليه الصلاة والسلام من يقوم الليل، قال صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. هذا الحديث بشارة عظيمة وفضيلة كبرى لقائم الليل بطاعة الله عز وجل، لأن المؤمن لما قام الليل لطاعة الله تبارك وتعالى تاركا شهوة النوم والفراش اللين ووقف يصلي في ليله خاشعا متدللا لخالقه ومولاه، شرفه الله ورفع قدره عنده وأعلى منزلته في الجنان التي أعدها لعباده.

أين اليوم الذين يغتنمون الليالي لنيل الخيرات وكسب الحسنات وزيادتها وادخارها والتزود بها ليوم المعاد؟ وقد قالت أم نبي الله سليمان عليه السلام: وكانت من العابدات الصالحات: لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تدع العبد فقيرا يوم القيامة. الله يقويني وإياكم أحبابنا على هذه العبادة العظيمة، فننال بإذن الله بركاتها.

والآن انتهى وقت برنامجنا الجواهر والدرر من أذكار سيد البشر. تابعونا في حلقتنا المقبلة، وإلى اللقاء بإذن الله تعالى.

الحق رب الجواد قد أرسل الأنبياء تلطفا بالعباد، والفصل يوم الجزاء سلسلة ذهبية راضية مرضية، مبدأها بآدم طاهرة وزكية، صاحب علم وافر كان أبو البشرية، قد أدب أولاده بالمثل النبوية، هم سادة السادات بأجمل الصفات وأكرم العادات، هم أنبياء الله، شهروا بالفضائل وعظيم الشمائل وأرفع المنازل، هم أنبياء الله، صفاتهم أمانة تواضع فطانة، لهم علينا العز والتكريم، وكلهم كريم وصادق رحيم، عيسى وموسى نوح إبراهيم، أخوة تجمعهم بالمصطفى الأمين، سيد كل الخلق قائد ركب الحق وتاج رسل الله مولانا أجمعين، لمن المآثر يا محمد جملة، إن لم تكن لك يا رفيع المنزل، المكرمات لمن وكل ملاحة وفصاحة وحصافة للأمثل، حدث ولا حرج وصفه بما ترى، شيما تكن فصلت بعض المجمل، ذو الرتبة الغراء مصباح الدجى، بطل على هام الفضائل معتلي، غوث الجزوع من الخطوب إذا اعترت، ملجأ الضعيف فيا له من موئلي، إظهارا لأفضل الأنام تشريفا لأعظم العظام، تكريما لسيد الكرام ربي أبدع الأكوان، محمد صاحب الأخلاق العليا، محمد سبب في وجود الدنيا.

0: نداء المعرفة.
1: Experience a safe learning environment at AICP schools.
2: مجوهرات أمر. أمر جولري.
3: نبيع وشراء ذهب ألماس ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
2: مجوهرات أمر. أمر جولري.
3: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
2: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

0: صباحو.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي والدي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
6: غزالة حكيت مع الهادي.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي تريات مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.
4: محمدنا له العليا على منهاجه نحيا.
5: تحت شعار محمد على نهجه نحيا، تشارككم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرحة المولد النبوي الشريف، وتدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في رأس بيروت شارع إميل إدي ليون قرب سوبر ماركت شبرؤة، وذلك يوم الأحد في 6 أيلول الجاري الساعة 8 مساء إن شاء الله تعالى. كل عام وأنتم بألف خير.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه قيل إن الأمانة تطلق على معان متعددة، منها ما أتمنه الله تعالى على عباده من العبادات التي كلفهم بها، ومنها الأمانة المالية، وهي الودائع التي تعطى للإنسان ليحفظها لأهلها، وكذلك الأموال الأخرى التي تكون بيد الإنسان لمصلحته أو مصلحة مالكها. فقد قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الآية عامة. قالوا: هذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده، من الصلوات والزكوات والكفارات والنذور والصيام وغير ذلك، فهو مؤتمن عليه. ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغيرها مما يأتمنون فيه بعضهم على بعض، فأمر الله عز وجل بأدائها. فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة، كما ثبت في الحديث النبوي الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء نطحتها. رواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه. وأورد البيهقي في السنن الكبرى عن الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. قال المناوي في كتابه فيض القدير: قوله اضمنوا لي ستا أي من الخصال، من أنفسكم أي بأن تداوموا على فعلها، أضمن لكم الجنة أي دخولها. اصدقوا إذا حدثتم أي لا تكذبوا في شيء من حديثكم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم. قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال البيهقي: ودخل فيه ما أمر المؤمن به من العبادات والأحكام، وما عليه من رعاية حق نفسه وزوجه وأصله وفرعه وأخيه المسلم من نصحه، وحق مملوكه أو مالكه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: واحفظوا فروجكم، يا أيها الرجال والنساء، عن فعل الحرام، لثنائه تعالى على من يحفظها بقوله عز وجل: والحافظين فروجهم والحافظات. ثم أكمل سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه فقال: وغضوا أبصاركم، أي كفوها عما لا يجوز النظر إليه، وكفوا أيديكم، أي امنعوها من تعاطي ما لا يجوز تعاطيه شرعا، ولا تناول بها مأكولا أو مشروبا حراما، ولا تفعل نحو ذلك. فمن فعل ذلك، أي من حفظ الجوارح من الحرام، قد حصل على رتبة الاستقامة المأمور بها في القرآن الكريم. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
4: ألو، وينك؟
5: بدي وين؟
4: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
5: لحظة، ما معي محل كل هول.
4: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
6: سلة الخير منكم للمحتاجين.
2: حكي مفيد، محطة مهمة فيها بتلتقي القلوب على فهم كتير من الوقائع اليومية من منظار تفاؤلي مريح، يعني المكتوب بينقرى من عنوانه. حكي مفيد، واحة فيها الراحة، مع الزميلة ميرفت قمند. حكي مفيد.

مستمعينا الكرام، الله يسعد صباحكم بكل خير ورحمة. صباح القلوب اللي تعبت من نظرات الناس قبل ما تتعب من نظرتها للمراية. صباح معطر بذكر الله يبعث الطمأنينة في القلب وينور الدرب ويجعل اليوم كله خيراً.

صباحكم محبة ومودة ورحمة، وبتمنى لكم يوم حلو مليء بالأمل والسعادة وين ما كنتوا عم تسمعونا، بلبنان وبرا لبنان، من البيت من الطريق أو من أشغالكم. أهلا وسهلا فيكم عبر أثير إذاعتكم نداء المعرفة صوت المشاريع، ومع حلقة جديدة ودايما من برنامجكم حكي مفيد واللي بتحمل عنوان التنمر على المظهر الخارجي. لما تصير الصورة الخارجية لدى البعض وكأنها نموذج

مستمعينا، وكعادتنا بكل حلقة بدنا نستفتح إن شاء الله بدعاء للبركة والإفادة. اللهم نسألك سترا للعيوب وعلى الشطط والزلل، وتجاوزا عن الغرور والغفلة، ونسألك هداية وصلاحا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام.

مستمعينا الأعزاء، برحب فيكم جديد. موضوعنا اليوم عن التنمر، اللي هو مش بس عنف وضرب ومش بس كلمة عابرة، إنما نوع تاني اسمه التنمر على المظهر، على شكلنا، على لبسنا، على وشنا، على وزننا. التنمر أعزائي بيحصل أحياناً لما حدا بيضحك أو بيسخر من شكلك، مثلاً قد يقلك أنفك كبير، أو من شكل الأسنان ابتسامتك بشعة، أو حتى من نوعية التياب، تيابك دقة قديمة أو مش ماركة، أو من الوزن سواء كان سمني أو نحافي، يعني نحيف مثل عود الكبريت أو تخين مثل البالون، وغيرها من الألفاظ البشعة اللي بتطلع من الشخص المتنمر، لأنه الأمر كان بالنسبة له مجرد تسلي وإضحاك الآخرين وانتهى وانتسى. لكن يا ترى شو بالنسبة للشخص اللي انجرح؟ بالغالب رح تنحفر بباله سنين إلا من رحم الله وتناسى. وهون نصيحتي لكل هول الناس، احرص على حفظ القلوب من الأذى، فرجوعها بعد التنافر يصعبه.

مستمعينا الكرام، بعدنا مستمرين معكم ضمن حلقتنا من برنامج حكي مفيد. في دراسات كتيرة بتقول إنه من أكثر أشكال التنمر انتشاراً هي اللي بين الشباب الناشئ اليوم، ولهيك نحن اليوم بدنا نوقف شوي عند هالجروح المؤذية واللي بتبقى مخفية بقلوب الكتير، ورح نحكي مثال عن الشاب ياسر. لما بينحكى عن وزنه قبل اسمه، ياسر شاب عمره 17 سنة، جسمه مليان شوي، يعني عنده صحة حرزانة. ياسر من هو صغير بالبيت كان يسمع التعليقات على شكل نكتة مثل يا بالون رح تاكلنا بعد شوي، والكل بيضحك عليه، لكن هو صحيح بيضحك معهم بس بابتسامة صفرة، لأن بقلبه في شي تاني. هيدا غير المدرسة اللي الوضع فيها أصعب بالنسبة لياسر. هونيك بالمدرسة بيسمع ألقاب وتسميات مؤذية من رفقاته أثناء حصة الدرس، أو بيتمسخروا عليه خصوصاً بحصة

الرياضة إذا ما قدر يلحق رفقاته، أو حدا قد يصوره من بعيد ويكتب تعليق مين أكبر أنا ولا بطني وبينشرها بالمجموعة وعلى السوشيال ميديا، وبعدين بتجي ردود يعني مثلا على سبيل المثال على أيامك حنشوف المجاعة. ومع الوقت ياسر بلش يستحي بجسمه وصار يأكل بالسر، وشوي شوي تأزمت الأمور معه، فما عاد ظهر من البيت لا بحر ولا جبل ولا حتى حفلات. وبالمدرسة علاماته نزلت، نوم مختل وصار عنده قلق بالليل بسبب كثرة التفكير، وهيك حتى صار عصبي كتير. وبيوم من الأيام الأستاذ طلب من الطلاب يحكوا عن حلمهم، ولما إجا دور ياسر بتعرفوا شو قال؟ قال إنه حلمي هلأ وقف قدام المراية وما أكره حالي. هون الصف كله سكت، والأستاذ عرف إنه في جرح كبير بقلبه وإنه الموضوع أكبر من زيادة وزن. وبعد الحصة قعد الأستاذ مع ياسر وسمع مشكلته، وبالنهاية شجعه إنه يطلب مساعدة من أخصائي تغذية، لكن مش حتى يصير ياسر شاب حلو، إنما يصير مرتاح نفسياً مع حاله ووضعه. وهون كانت البداية لخطوة جديدة وأساسية بحياة ياسر. وهون عزيز المستمع، عزيزتي المستمعة، نصيحتي لكل شخص حالته بتشبه حالة ياسر، إنه من أصابك بالشتم أدبه بالحلم، يزيدني سفاهة فأزيده حلما. وللفائدة أعزائي، الحلم هو الصبر على أذى الناس وسوء معاملتهم بترك مقابلة المسيء بالإساءة. وفي سياق الكلام أيضا هناك قول لأحد الشعراء: أحب مكارم الأخلاق جهدي، وأكره أن أعيب وأن أعاب، وأصفح عن سباب الناس حلما، وشر الناس من يهوى السبابة. أعزائي، خلاصة لهيدا الكلام بدي أقول إنه العيب مش بشكل الإنسان الخارجي، بل بإنك تستخف بإنسان لمجرد إنه شكله ما عجبك، وإنه التنمر على الوزن أو على الشكل وغيرها من الصفات الخارجية للشخص ما بيخلي حدا أنحف أو أجمل أو ألطف، إنما بيخلي قلوب كتير عم بتقن وتصرخ من الألم الداخلي والوجع النفسي.

مستمعينا الكرام، بعدنا مكفيين معكم حلقتنا عن التنمر، ومنقول التنمر صحيح هو جرح ما بينشاف، لكن بيوجع كتير وبيؤدي إلى مشاكل أكتر مثل الحزن والاكتئاب، خاصة عند المراهقين والشباب، وكمان بيسبب قلق وخوف من الاختلاط بالناس، يعني الابتعاد والعزلة عن أي علاقات اجتماعية، أو ممكن يسبب بحسب بعض الأبحاث العلمية خصوصا لدى بعض الأطفال اللي بيتعرضوا للتنمر أنه يكون عندهم أفكار سيئة كإيذاء نفسهم أو حتى الانتحار. يعني خلاص الكلام أنه موضوع التنمر كتير حساس وخطير لدى الأشخاص الذين يساءوا إليهم. أعزائي المستمعين، هون في سؤال كتير مهم وبيطرح نفسه، إنه شو دورنا نحن كأهل وأصدقاء؟ عزيز الأب، عزيزة الأم، لو ابنك أو بنتك عندهم زيادة أو نقص وزن أو شكل خارجي مختلف عن الآخرين، بدكم تعرفوا إنه الاستهزاء أو المقارنة مع الآخرين أو حتى الإهانة بالكلام أمر غير مقبول. يعني بدل ما نقول له شو هالجسم، شوفوا أولاد الناس، فينا نقول له شو رأيك نمشي سوا بدايت صحي مع شوية رياضة؟ لأنه الدعم الحقيقي هو مشاركة الآخرين بآلامهم وأوجاعهم، مش بمحاكمتهم والاستهزاء فيهم. أما بالنسبة للأصحاب، فيكم وبكل بساطة تكونوا جبرين خواطر بكلمة حلوة، مثلاً تقول له أنت حلو طيب، بس إذا حابب تتغير لأجل صحتك نحن حدك لنساعدك. يعني كلام لطيف بدون كسر للقلب والخاطر.

مستمعينا الكرام، كلماتي هلأ موجهين لكل شخص موجوع من أذى وتعليقات غيره عن شكله أو تيبه أو وزنه غيرهم. بدي أقول له أنه مظهرك جزء منك مش كلك. بمعنى آخر، مثل ما في جسد في كمان قلب، وفي عقل سليم وموهبة قوية وروح طيبة وأخلاق عالية. فما تختزل نفسك بنقطة ضعف وحدة موجودة فيك ولو كانت ظاهرة، لأنه قيمتك ما بتتحدد فقط من خلال شكلك. وكمان بدي أقولك أنه إذا في شيء بيزعجك بما خص موضوع التنمر، يعني التنمر مستمر عليك وما عم بيتوقف من قبل البعض، ما تسكت. احكي مع شخص ثقة وعنده حكمة ومخافة من الله أنت بتوثق فيه، لأنه الصمت من جهة بكبر الجرح، بينما في المقابل الكلام هو أول خطوة للعلاج. وهالمرة بقول للشخص المتنمر ويمكن عم يسمعنا هلأ واللي بيبرر كلامه أنه القصة مجرد مسحة، بقول له أنه هذا اللي بنظرك مزح ممكن كتير يكون سبب دمعة نازلة على مخدة أو التسبب بجرح عميق بالقلب صعب أنه يروح. واسأل نفسك قبل ما تعلق على شكل غيرك، لو حدا حكي عني بأمر بيتعلق فيني جداً حساس وخاص بنفس الوقت قدام الكل، كيف بيكون إحساسي؟ لهيك نصيحة مني، إذا سبق وجرحت حدا بادر بالاعتذار، لأنه كلمة حلوة منك قد تصلح كسر عمره سنين. فإياك عزيز المستمع، عزيز المستمعة، من كسر الخواطر، فهي ليست عظاماً تجبر بل أرواح تقهر. واستحضر دائماً بقلبك، ماذا لو القلب الذي كسرته يحبه الله؟

0: التمهيد.
1: مستمعينا الكرام، بتمنى تكون حالتنا اليوم جبرت خاطر ولو شخص واحد، وخلت البعض يفكر بمسؤولية وعقلانية قبل ما يفكر أنه يستهزئ ويضحك على حدا من إخوانه أو أصدقائه، على أمل أنه تكون لهيدي الكلمات صدى في قلوبكم.

أخيرا بتمنى أنه حلقة اليوم نالت إعجابكم ولقائي فيكم بيتجدد إن شاء الله بحلقة جديدة وموضوع جديد، ودايما عبر أثير إذاعتكم نداء المعرفة صوت المشاريع. كنت معكم أنا مرفت من وراء الميكروفون وزميلتي لمع لهندسة الصوت. دمتم بخير وإلى لقاء قريب بإذن

حكي مفيد، محطة مهمة فيها بتلتقي القلوب على فهم كتير من الوقائع اليومية من منظار تفاؤلي مريح، يعني المكتوب بينقرى من عنوانه. حكي مفيد، واحة فيها الراحة، مع الزميلة ميرفت قمند. حكي مفيد.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ملتزمة بخطة مالية صحية مدروسة تراعي الأوضاع الراهنة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
0: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: ديوان سناك بيقدم لكم أشهل مأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.

إذا كنت في هم وضقت بحمله وأصبحت محزونا وقلبك في حرج، فصل على المختار من آل هاشم كثيرا، فإن الله يأتيك بالفرج.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ يوسف داود ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ومحبوب رب العالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أما بعد، اعلم يا أخي المسلم أن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، أي مستغن عن كل ما سواه أزلا وأبدا، فلا يحتاج تعالى إلى جهة ولا إلى مكان ولا إلى مكان يقوم به أو شيء يحل به، ولا يحتاج تعالى إلى مخصص له بالوجود، لأن الاحتياج ينافي الألوهية، والله سبحانه وتعالى هو الإله الذي أوجد هذا العالم كله، والعالم كله بحاجة إلى الله تعالى ليحفظ عليه وجوده. فالله تبارك وتعالى هو خالق السماوات السبع والأراضين والعرش والكرسي، وخالق الأماكن كلها. لذلك لا يجوز أن يعتقد أن الله تعالى موجود في مكان أو في كل الأمكنة، أو أنه موجود في السماء بذاته، أو متمكن وجالس على العرش، أو منبث ومنتشر في الفضاء، أو أنه قريب منا أو بعيد منا بالمسافة. تعالى الله سبحانه وتعالى وتنزه عن هذه الكيفيات كلها، لأنه تعالى موجود بلا كيف ولا مكان، ويكفي في تنزيه الله تعالى عن المكان والحيز والجهة قوله تعالى: ليس كمثله شيء، سورة الشورى الآية 11. فلو كان لله تعالى مكان وجهة لكان له أمثال وأبعاد، طول وعرض وعمق، ومن كان كذلك كان محدثا مخلوقا، محدودا محتاجا لمن حده بهذا الطول والعرض والعمق. يقول الإمام علي رضي الله عنه: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. ويقول أيضا في تنزيه الله عن الجلوس: إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته، ولم يتخذه مكانا لذاته. يقول الإمام الكبير أحمد الرفاعي رضي الله عنه، الذي كان من كبار العلماء والأولياء والعارفين والصوفية الصادقين، عبارة عظيمة جامعة في توحيد الله عز وجل وتنزيهه عن مشابهة المخلوقات: غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. فهذه العبارة تحتوي على معان عظيمة في التوحيد والعقيدة، فهي تفيد أن معرفة الله تعالى تكون بالاعتقاد الجازم بالقلب أن الله تبارك وتعالى موجود لا شك في وجوده، فهو تعالى لا بداية ولا نهاية لوجوده، موجود أزلا وأبدا لا يفنى ولا يموت، وهو الذي أوجد بقدرته هذا العالم بأسره العلوي والسفلي والعرش والكرسي والسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. وتفيد هذه العبارة العظيمة أيضا أن الله سبحانه وتعالى موجود بلا كيف ولا مكان، فالله تعالى هو خالق المخلوقات كلها، وخالق المخلوقات يستحيل عليه في العقل أن يشبهها، فيستحيل على الله تعالى إذن الصورة والهيئة والشكل والحجم والمقدار والحركة والسكون والألوان والطعوم والاجتماع والافتراق والاتصال والانفصال، وكذلك يستحيل على الله عز وجل المكان والجهة، لأن من له مكان يكون جسما له حدود ومساحة وأبعاد، ولا احتاج إلى من جعله بهذا الحجم وبهذا المقدار والحد. لذلك لا يجوز أن يعتقد أن الله تبارك وتعالى له حدود ومساحة. يقول الإمام علي رضي الله عنه، وهو مصباح التوحيد: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. ويقول الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته المسمات العقيدة الطحاوية، والتي بين فيها عقيدة أهل السنة والجماعة: تعالى، يعني الله تعالى، عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. ويقول أيضا في نفي الجهة عن الله عز وجل: ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. والجهات الست هي فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف. ويقول الإمام الجليل زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه في رسالته المشهورة بالصحيفة السجادية والمنقولة عنه بالإسناد المتسلسل إليه بأهل البيت في نفي الجهة والمكان عن الله عز وجل: لا يحويه مكان. ويقول رضي الله عنه في نفي الحد عن الله سبحانه وتعالى: أنت الله الذي لا تحد فتكون محدودا. أي فكيف تكون محدودا؟ ويقول الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في كتابه الفقه الأبسط في نفي المكان والجهة عن الله عز وجل: كان الله ولا مكان، كان قبل أن يخلق الخلق، كان ولم يكن أين ولا خلق، وهو خالق كل شيء. ويقول الإمام الجليل أبو حامد الغزالي في تنزيه الله عز وجل عن المكان والأمكنة: إنه، يعني الله، منزه عن المكان وجميع الأمكنة. ولقد ألف ابن مكي، هذا الإمام رضي الله عنه، في العقيدة التي ألفها لصلاح الدين الأيوبي، وبين فيها تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقات وعن المكان والجهة. فقرر صلاح الدين لعظيم أمرها وفائدتها ولما حوت من معان عظيمة في توحيد الله عز وجل تدريسها للصغار والكبار، لما تضمنت من عقائد أهل السنة والجماعة، وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن تبعهم بإحسان حتى سميت العقيدة الصلاحية. يقول في هذه العقيدة: وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان. واعلم يا أخي المسلم أنه يجب طرد كل فكرة من الأذهان تفضي إلى تقدير الله عز وجل وتحديده، لأنه تعالى لا يحد، وهو موجود بلا كيف ولا مكان. ولذلك يقول الإمام الجليل أبو سليمان الخطابي رضي الله عنه: إن الذي يجب علينا وعلى كل مسلم أن يعلمه أن ربنا ليس بذي صورة ولا هيئة، فإن الصورة تقتضي الكيفية، وهي عن الله وعن صفاته منفية. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على هذه العقيدة الحقة، وأن يختم لنا ولكم بكامل الإيمان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76 616 669 76 616 669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 0 74.
3: Yes Travel and Tourism.
7: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76 67 98 98.

مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مر، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافة. حدث تطبيقنا الآن نداء FM واختر قناة America's Time داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين. عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي عليه السلام يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. رواه البخاري. هذه هي القصة الصحيحة، وليس صحيحا ما يرويه البعض كذبا أن يهوديا كان يرمي القذر عند باب النبي عليه السلام، فلما مرض عاده الرسول يسأله: لما لم تأتي اليوم لترمي القذر؟ نعوذ بالله من هذا الافتراء والضلال، والله أعلم وأحكم.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس بثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
4: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب دايما.

تحت شعار محمد على نهجه نحيا، تشارككم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرحة المولد النبوي الشريف، وتدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في رأس بيروت شارع إميل إدي ليون قرب سوبر ماركت شبرؤة، وذلك يوم الأحد في 6 أيلول الجاري الساعة 8 مساء إن شاء الله تعالى. كل عام وأنتم بألف خير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الرسول عليه السلام أبيض شديد البياض وشعره أسود شديد السواد، وهو حلق حلق، شعره حلق حلق، ليس شعرا نائما هكذا ولا جعدا قططا، إنما هو شعر معتدل الخلقة معتدل الشكل، حلق حلق هكذا. وكان عليه السلام ربع القامة مربوع القامة إلى الطول، إلى الطول مربوع إلى الطول، فكان بعيد ما بين المنكبين كأن الشمس تجري في وجهه دقيق الحاجبين، ليس عريضا، حاجباه لم يكونا عريضين بل دقيق الحاجبين، شسن الكفين والقدمين، يعني كفه ممتلئة ليست صغيرة كفا نحيفة، وقدماه كذلك لم تكونا نحيفتين. وكان يتخذ الشعر أحيانا إلى شحمة أذنه وأحيانا إلى منكبيه، ولم يحلق بالموسى إلا في النسك الحج أو العمرة، الحج أو العمرة كان يحلق بالموسى، أما في غير ذلك كان إذا طال إلى هنا يرده إلى الأذن ثم يطول ثم يرده وهكذا. فالذي يراه بتلك الصفة في المنام فهو مضمون له أن يموت على الإيمان ويدخل الجنة بلا عذاب، وأن يراه قبل ما تخرج روحه من جسده يراه بالعين، يراه بعينه. أما من لم يره بتلك الصفة العلماء اختلفوا فيه، فقال بعضهم هو كالذي رآه بصفته الأصلية، وقال بعضهم لا ليس مثل ذلك، فمن رآه بتلك الصفة في المنام فقد ثبت حقا ويقينا أنه رآه عليه السلام. والله تبارك وتعالى لا يمكن الشيطان أن يتزيى بصفة رسول الله، أي بصورته الخلقية لا يستطيع الشيطان. أما بالنسبة لغير الرسول فالشيطان يستطيع أن يتمثل بزي غيره في المنام وفي اليقظة، في اليقظة قد يأتي الشيطان ويقول له أنا رسول الله، لكن لا يأتي بهذه الصفة المذكورة في كتب الحديث لرسول الله. أما في اليقظة بعض الناس لبس عليهم الشيطان لأنهم لا يعرفون شكل خلقته، لا يعرفون التي هي ذكر في كتب الحديث. رجل في بيروت في هذا العصر موجود قال أنا رأيت الرسول وقال لي كذا وكذا، قلت له كيف شعره؟ قال أبيض، في أول كلمة سقط. هو ما طلع له من الشيب إلا 20 شعرة في الرأس والوجه، إلا 20 شعرة، الذي لم يشب منه إلا 20 شعرة في رأسه ووجهه يقال له أبيض الرأس، فبان كذبه. الله يهديه، الله يهديه.

عليكم التمكن في علم التوحيد لتدافعوا عن دين الله لتصلحوا ما أفسده كثير من الناس. ثم معرفة الكفريات للحذر منها وللتحذير منها. اجتهدوا في علم الدين. بارك الله فيكم وعليكم.

هذه الدنيا هي دار ممر وليست دار مستقر. هذه الدنيا هي مزرعة الآخرة والقبر صندوق العمل. فهنيئا لمن بر واتقى وختم له بالعمل الصالح وخسر هنالك المبطلون. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.

كنت الأمل مزروع بعيون الشباب، وصرت الشهيد وقدوة الأحباب، شهادة بتكتب عزم عجبين الزمان، تبقى ذخر لو كان وجهك غاب، أثمر حلو من هيبتك نيشان، عز وكرامة وللعزيمة بواب، نحنا معك انت للشرف عنوان، حبيب القلب والقلب فيكم داب، بعدك حسام الدين حامل اللي كان، همك بدرب المصطفى ونور الكتاب.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية:
1: لكل منا أجل ولكل منا رزق، فهو مستوف رزقه وبالغ أجله، ولن يستطيع إنسان ولو اجتمع الناس كلهم ليقدموا أجلك لا يقدرون. الأجل جنة حصينة، الأجل جنة حصينة، والجنة يعني الوقاية، لا يستطيع أحد ولو اجتمع الناس كلهم ليقتلوك لا يقدرون على قتلك إلا بأجلك، إلا على حسب ما قدر الله، كما أنه لا يستطيع الناس كلهم لو اجتمعوا أن يؤخروا أجلك إذا حان.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: العطاس من الرحمن والتفاؤب من الشيطان. معناه من نعمة الله تعالى هذا العطاس، لأنه يدل على صحة الدماغ. أما التفاؤب فغالبا يأتي من الشبع، من الامتلاء، من كثرة الأكل. والشيطان يعجبه أن يكون الإنسان كثير الأكل، فإذا فتح الإنسان فاه للتفاؤب فقال آه أو هاه، الشيطان يدخل إلى جوفه ويضحك استهزاء به. فقد روى الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم فقال الحمد لله، فحق على كل من سمع أن يشمته، يقول يرحمك الله. والتثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب فقال ها ها يضحك منه الشيطان، لأن التثاؤب يكون عن امتلاء البدن وثقله وكثرة الغذاء وميله إلى الكسل. وروى الترمذي وابن السني حديث العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، وإذا قال آه آه فإن الشيطان يضحك من جوفه، وإن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. وروى النسائي من حديث أبي هريرة: العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فلا يقل هاه هاه فإن الشيطان يضحك من جوفه. وروى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله.

0: كيفك يا سليم؟ اشتقنا لك. من تلفلك ما بترد علينا، وإذا رديت بتختصر. بصراحة ما منعرفك هيك، الظاهر في شي قلقك ومبين من وشك معبق ومحمر. خبرني شو قصتك؟
1: للحقيقة يا صاحبي، من طبعي إنه بحطه بقلبي، والصحيح إنه ما أحصر حتى ما أكتب، بس ما بالإيد.
0: خير، خبرني شو القصة؟
1: يا صديقي، أنا بشوف الغلط وأحياناً بسكت ما بعلي، وفي أمور ما المطلوب اسكت عنها حتى ما تكون عنوان وتضر الغير.
0: أكيد، لأنه كلمة الحق ما منستحي منها، وإن ما قلتها بوقتها قد تنتسى وقعد لحقه تتراجعه، وهيدا إن ما في حدا كان بالقعدة قاعد.
1: أكيد، بس أنا بتردد أحياناً وبظن ما رح يتقبل ويمكن يزعل مني.
0: لا يا صاحبي، لا، ما تظن هيك، قد ما يكون منتبه، وإذا أشرت له على محل الغلط يمكن يشكرك ويستفيد من العبرة.
1: مزبوط عم تحكي يا صديقي، ما بدها استحى، وإذا كلنا سكتنا شو بيصير فينا؟ لا لا، بدها إصرار، وما رح مر إشي، لأنه إن أنا ما نبهت ونصحت شو حيصير بالمجتمع؟
0: برافو عليك، ما تتردد وخلي همتك عالية، لأنه حتلاقي ردة الفعل الإيجابية من نصيحتك. لوين خليك؟ ما خلصت،
1: رايح لحق الظلم قبل ما يسافر.
2: قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70222620.
0: مجوهرات أمر، أمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات أمر، أمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلوية الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.

أتبع السيئة الحسنة تمحها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها. وقال لقمان لابنه: يا بني لا تؤخر التوبة، فإن الموت يأتي بغتة، ومن ترك المبادرة إلى التوبة بالتسويف لاقى خطرين عظيمين، أحدهما أن تتراكم الظلمة على قلبه من المعاصي، نعوذ بالله من ذلك، الثاني أن يعاجله المرض أو الموت فلا يجد مهلة للاشتغال. وما أكثر من هلك بالتسويف. وروي أيضا أن لقمان قال لابنه: يا بني زاحم العلماء بركبتيك، وأنه قال له: لا تسأل عما لا يعنيك، ولا تضيع مالك، يا بني إنه من يرحم يرحم، ومن يصمت يسلم، ومن يقل الخير يغنم، ومن يقل الشر يأثم، ومن لا يملك لسانه يندم.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97-03 76-40-72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقول لك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
2: تمام.
3: عجقت سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدق بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03-092-472.
4: عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت.
5: ميني ماركت عيتاني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني ومقدم.
4: 01-74-93-350-417.
6: الو وينك؟
7: بدي وين؟
6: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه.
7: لحظة، ما معي محل كل هون.
6: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: تحت شعار محمد على نهجه نحيا، تشارككم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرحة المولد النبوي الشريف، وتدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في رأس بيروت شارع إميل إدي ليون قرب سوبر ماركت شبرؤة، وذلك يوم الأحد في 6 أيلول الجاري الساعة 8 مساء إن شاء الله تعالى. كل عام وأنتم بألف خير. على
2: مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مر، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافة. حدث تطبيقنا الآن نداء FM واختر قناة America's Time داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

لو أنني خيرت كل مدينة ما اخترت غير مدينة المختار، فبلاده مهوى القلوب وأهلها أهل الوفاء سلالة الأطهار، والقبة الخضراء يسطع نورها ظلا على الآفاق والأمصار، والحجرة الزهراء يبعث حبها في كل قلب روعة التذكار، والروضة الغناء طاب نزيلها يرتاد في فرح وفي استبشار، وهناك سيدنا النبي محمد.

0: نداء المعرفة. Discover the path to educational excellence at AICP schools.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أبرز أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: شكل الصيفي والعانه، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
5: سماك كومباني.
6: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
5: سماك كومباني.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وشرف وكرم. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. الإبل فيها آيات على قدرة الله وحكمته، لها مزايا لا توجد في غيرها. تصبر عن الماء 7 أيام وهي في السير في الطريق، ثم تحمل ما لا يحمله غيرها من الأنعام. العرب الرحل الذين يسكنون بيوت الشعر كانوا يضعون هذه البيوت على ظهرها ويتنقلون إلى حيث يريدون، وفيها غير هذا من المزايا. معناه، هؤلاء الكفار الذين يعبدون الأوثان ألا يتفكرون في صفات خلقة الإبل التي هي عجيبة، وإلى السماء التي فيها عجائب مما يدل على قدرة الله وحكمته وعلمه. ثم أيضا، ألا يفكرون في الجبال كيف ركزها الله تعالى على وجه الأرض، لأن فيها منافع ومزايا كثيرة. ثم ألا يفكرون في الأرض كيف سطحت، أي جعلها الله ممتدة واسعة بحيث يتمكن البشر من أن يعيشوا عليها. ما يتفكرون في كل هذا؟ معناه، كان حقا عليهم أن يتفكروا فيؤمنوا بالله ويتركوا عبادة الأوثان. سطحت معناه وسعت. الأرض الله وسعها، ما جعلها شيئا حادا لا يمكن السكن عليها والعيش فيها. جعل فيها أماكن مرتفعة وأماكن منخفضة، لأن الأماكن المرتفعة لها مزية على غيرها، والأراضي المنخفضة لها مزية على غيرها. كل خلقه الله لحكمة، كل يدل على حكمة الله وقدرته. وجود هذه العوالم ووجود هذه الأرض والسماء ووجود الإنسان يدل على ذلك. الإنسان نفسه يعرف أن له خالقا أوجده وأوجد هذه الأرض والسماوات لو تفكر، وأن هذه العوالم ما أوجدت نفسها. أما آدم عليه السلام، الله ألهمه الإيمان أول ما خلق، والنباتات ما أوجدت نفسها، وهكذا النجوم، وهكذا الزرع. هذا دليل عقلي على وجود الله عز وجل. الإنسان لو لم يسمع بالقرآن والأنبياء عند أبي حنيفة إذا لم يؤمن بالله فلا عذر له في الآخرة، بل يعذب، لأنه لو تفكر لعرف أن لهذا العالم خالقا لا يشبهه. هو ضر نفسه، ليس له عذر. نفسه فيها دليل على وجود الله لو تفكر. يقول: أنا كنت بعد أن لم أكن، وما كان بعد أن لم يكن فلا بد له من مكون، فأنا لي مكون. لو فكر الإنسان في نفسه يعرف أن له خالقا خلقه وأنه لا يجوز عبادة غيره. ليس الأمر كما يقول بعض الملاحدة، بعض الملاحدة يقولون ما من إنسان إلا من نطفة، وما من نطفة إلا من إنسان إلى غير نهاية، وهذا كفر. وكذلك يقولون ما من بيضة إلا من دجاجة، وما من دجاجة إلا من بيضة، إلى ما لا نهاية له. هؤلاء كلامهم باطل. الإنسان له أول، والبهائم لها أول، كانت معدومة ثم وجدت، فمن اعتقد خلاف هذا فهو كافر. يقول هؤلاء الإنسان ليس لجنسه حد ينتهي إليه. كذلك عندهم الدجاج والبقر، عقولهم سخيفة، جعلوا العالم أزليا، جعلوا الإنسان أزليا، والدجاج كذلك، والبقر كذلك، والقمح والشعير والحمص، كل هؤلاء عندهم أزلية، كما أن الله ليس لوجوده ابتداء. من أكثر الكفار هؤلاء. العقل الصحيح ينكر ذلك ولا يقبله. لو لم ينظر الشخص في القرآن، العقل الصحيح يدل على أن هذا باطل. الشخص لو تفكر يعرف أنه حادث، وأبوه كذلك، وجده كذلك، إلى أول البشر، لأن كل نوع من أنواع العالم متغير، والمتغير يستحيل أن يكون أزليا، لأن الأزلي لا يتغير. الاستدلال العقلي عند أهل السنة واجب، لكن ليس شرطا لصحة الإيمان. لو عرف العقيدة الصفات الثلاث عشرة، فرض عليه أن يعرف الدليل العقلي على وجود الله، فإن لم يعرف فهو عاصي. إيمانه صحيح لكنه عاص، لأنه ترك فرضا. من جملة طرق الاستدلال أن يقول الشخص في قلبه العالم متغير، وكل متغير حادث، فالعالم حادث. هذا شيء يعترف به العقل الصحيح، ثم من هذا يفهم، فالحادث لا بد له أن يفهم أنه لا بد له من محدث خلقه وأوجده، ومحدثه موجود لا يشبهه بوجه من الوجوه، ليس حادثا، وهو الله. اسم الله عرفناه من طريق الأنبياء. آدم علم أولاده أن خالق العالم اسمه الله، أما وجوده بالعقل يعرف من دون أن يسمع من الأنبياء. فلذلك قال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا عذر له من لم يعرف خالقه، ولو كان لم يسمع بالأنبياء ولا سمع أنهم دعوا الناس إلى الإيمان بالله. قال: لا عذر له، أي أنه يعذب في الآخرة كالذي بلغته الدعوة. لكن فيما سوى الإيمان بالله يقول أبو حنيفة رضي الله عنه إنه معذور، لأنه ما سمع بدعوة الأنبياء. وقد ورد في الحديث أن غلاما كان مع أمه على جبل، وهذا الغلام صار يفكر، فقال: يا أمي، من خلق الأرض؟ قالت له: الله. ثم لما يقول من خلق كذا تقول له: الله. فأخذه الحال فتدهدها حتى مات من شدة ما نزل بقلبه من الخوف من الله. القلوب أشكال وألوان. بعض الناس إذا سمعوا اسم الله تأخذه قشعريرة من الخوف من الله. كان في بلاد الحبشة رجل تقي إذا سمع اسم الله يرتعد، فقال عنه بعض الناس إنه مرائي. فقال: لما أموت وأحمل على نعشي أذكر اسم الله، فإن لم أنتفض فأنا كاذب. ثم لما مات وحملوه على النعش ذكر اسم الله أمامه فانتفض. جعلنا الله من عباده الأتقياء الصالحين الذين يخشعون عند سماع ذكره. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وامكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77. باور جروب.

0: غذاء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية.
2: إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
3: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
4: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
5: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديدة، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ديوان ماركت.
1: السؤال مش بس شو بدي أدرس، السؤال الأهم هو شو بدي أصير. إذا كنت عم تفكر بمستقبل مهني واضح، مطلوب تبدأ باختيار اختصاص مناسب إلك ولمتطلبات السوق. كمان بجلوبال يونيفرسيتي صار فيك تحجز استشارة أكاديمية ومهنية لتتعرف على اختصاصاتنا ونساعدك تفهم أي مسار مناسب أكتر لقدراتك وطموحك. كمان حجوز موعدك اليوم وخلي قرارك مبني على رؤية مش مجرد توقعات.
2: Global University، للاختصاص للمهنة للمستقبل. gu.edu.lb 71 358 058.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: مستمعين الكرام، ضمن سلسلة زدني علما وتحت عنوان هذه الدنيا لا تصفو لأحد، سنبقى الآن مع درس اليوم الذي يلقيه علينا الشيخ الدكتور نبيل الشريف.
2: هذه الدنيا لا تصفو لأحد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. هذه الدنيا لا تصفو لأحد، وقد ورد عن بعض الأنبياء: لدوا للموت وابنوا للخراب، فكلكم يصير إلى التراب. كل إنسان منا إذا ولد ولدا فهو للموت، وإذا عمر في هذه الدنيا ما عمر وبنى ما بنى فهو للخراب، نهايته الخراب. هذا شيء معلوم، لكن أحدنا يحتاج للتذكير. إذا كان سيدنا آدم عليه السلام أنزل من الجنة، أهبط من الجنة بعد أن حصلت تلك الحادثة، وهي أنه أكل وحواء من الشجرة التي نهيا عن أن يأكلا منها، وهي معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة، فما أعظم هذا البلاء الذي أصابه، وهو نزوله من الجنة إلى الأرض. الجنة لا كذب فيها ولا لغو ولا تعب فيها ولا انزعاج ولا بول ولا غائط ولا نجاسات ولا نكد. رفع عن أهل الجنة التعب الحسي والتعب المعنوي، التعب الجسدي والتعب المعنوي. مع ذلك سيدنا آدم عليه السلام لم يعترض على الله، ولم تحصل منه كلمة فيها التضجر، فيها التضجر مما حصل له أنه ابتلي بذلك بإنزاله من الجنة إلى الأرض، لأن الأنبياء يسلمون لله، والعبد الصالح يسلم لله، العبد المؤمن يسلم لله ولا يعترض عليه. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم مات أولاده كلهم في حياته ما عدا فاطمة، ماتت بعده بستة أشهر، وهو أفضل الخلق وهو أحسن إنسان، أفضل البشر، أكرم الناس على الله، ليس هينا على الله، وما اعترض على الله لأنه يعلم. وهو قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا كان بلاؤه أشد، وإن كان في دينه رقة كان بلاؤه أخف. فإذا رأيتم العبد المؤمن المبتلى لا تقول هذا لا يحبه الله، لا، العبد التقي يحبه الله، العبد المؤمن الذي أدى الواجبات واجتنب المحرمات يحبه الله، فيكثر عليه البلاء لترتفع درجته أكثر. ورد في الحديث: إن من عباد الله من فرحهم بالبلاء كفرح الناس بالعطاء. إن من عباد الله الصالحين من فرحهم بالبلاء كفرح الناس بالعطاء. نحن نفرح بالعطاء، نفرح بالهدايا، نفرح بما يعطينا الناس مما نحب ونشتهي. الصالحون يفرحون إذا نزل عليهم البلاء لثقتهم ويقينهم أن هذا البلاء للمؤمن خير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. بعض جهلة الأدعياء العلم والدعوة في هذا العصر يقولون: الله يحب كل عباده، فإن الله لا يحب الكافرين، وانظروا ماذا قال الرسول: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. لأن الكافر لا يستفيد شيئا من عمله في الدنيا، في الآخرة لا يستفيد شيئا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، الذي يستفيد في الآخرة من عمله الصالح في الدنيا هو المؤمن، لذلك قال الرسول عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يا ربنا اجعلنا من الصابرين. سيدنا أيوب عليه السلام تلي، لم يخرج الدود من جسمه كما يقول بعض الجهال ويفتري بعض الناس في بعض الكتب، لا، أيوب ابتلي بمرض لم يسمه رسول الله، لكنه ليس مرضا منفرا، لا هو خروج الدود ولا البرص ولا الجذام، ولا هو مرض منفر ينفر أصحاب الطبائع السليمة. مرض 18 عاما، وهدم إبليس الشيطان على أولاده حائطا فماتوا، كان له 7 من الإناث و7 من الذكور. صبر وصبر وصبر عليه الصلاة والسلام. ثم سمع إنسانا يقول لآخر، هذا أيوب فعل فعلة شنيعة حتى ابتلي بهذا، فحزن فطلب من الله أن يعافيه، فأوحى الله إليه، خرج يريد قضاء الحاجة، والأنبياء شديد الحياء، قال لزوجته أن تنتظره، وذهب لقضاء الحاجة، فأوحى الله إليه أن اضرب الأرض برجلك، ضرب الأرض برجله فأخرج الله له نبع ماء، فشرب منه واغتسل، فعاد صحيحا سليما معافا كما كان قبل 18 عاما. حتى إنه لما رجع لزوجته في الأول ما عرفته، قالت هل رأيت نبي الله ذاك المبتلى؟ فقد كان أشبه الناس بك حين كان صحيحا، فقال أنا هو، ورزقه الله الرزق الواسع الكثير. وقال بعض العلماء أحيى الله له أولاده 14 الذين قتلهم الشيطان بهدم الحائط عليهم. الصبر جزاؤه الجنة، والدنيا لن تصفو لأحد. هل صفت لغيرنا؟ هل دامت لغيرنا؟ أليس يقولون لو دامت لغيرك ما آلت إليك؟ والدنيا ممر، دار ممر وعبور، كالجسر، تمشي على الجسر تقطع من ناحية إلى ناحية، هكذا الدنيا. والعلماء يقولون الدنيا والآخرة مثل الشرق والغرب، كلما اقتربت من إحداهما ابتعدت من الأخرى. تريد أن تقترب من الآخرة، من الفوز بالدرجات العالية، ابتعد من الدنيا. الرسول يقول عليه الصلاة والسلام مرة الدنيا حلوة الآخرة، وحلوة الدنيا مرة الآخرة، فاصبروا في هذه الدنيا على القلة والبلاء والمرض، وإياكم والاعتراض على الله، وإياكم وترك طاعة الله لأجل المصيبة التي تنزل بكم. الله غني عنا، الله غني عن العالمين، الله لا يحتاج إلى شيء، نحن نحتاج إلى الله، نحن مفتقرون إلى الله، نحن نسأل الله السلامة، ونسأل الله الرحمة، ونسأل الله الستر، ونسأل الله العفو، نحن نفتقر إلى الله. الله الصمد، الكل يحتاج إليه، وهو لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. فكونوا من عباد الله الصابرين، كونوا من عباد الله الصالحين، كونوا من عباد الله القانعين، عليكم بالقناعة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له عقبة بن عامر، ما النجاة يا رسول الله؟ قال أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، اقنع بما رزقك الله، وابكي على خطيئتك، تب من المعصية فورا، إن عملت معصية تب إلى الله تعالى فورا من المعصية. نسأل الله لنا ولكم السلامة والنجاة والصبر والفوز بالجنان، وأن نكون من المستورين في يوم القيامة. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اجعلنا من عبادك الصالحين، وتوفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. والحمد لله، وصلى الله على رسوله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
1: وهكذا مستمعين الكرام، ضمن سلسلة زدني علما، استمعنا وإياكم إلى هذا الدرس المهم للشيخ الدكتور نبيل الشريف، وكان تحت عنوان هذه الدنيا لا تصفو لأحد.

0: نداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
0: مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
6: ألو وينك؟
7: بدي وين؟
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة ما معي محل كل هول.
6: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.

تحت شعار محمد على نهجه نحيا، تشارككم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرحة المولد النبوي الشريف، وتدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في رأس بيروت شارع إميل إدي ليون قرب سوبر ماركت شبرؤة، وذلك يوم الأحد في 6 أيلول الجاري الساعة 8 مساء إن شاء الله تعالى. كل عام وأنتم بألف خير.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته. وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

صالحة. اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير الضال ولا المضل. اللهم اجعلني أكثر ذكرك وأتبع

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم على سيدنا محمد أشرف المرسلين على آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، أبو حنيفة رضي الله عنه قال: من اعتقد أن صفة من صفات الله حادثة أو شك في ذلك كفر. معنى ذلك أن قدرة الله ومشيئته ليست حادثة بل أزلية أبدية، مشيئة واحدة شاملة لكل المخلوق، لكل ما يوجد في العالم مما وجد إلى الآن ومما سيوجد في الآخرة، كل هذا بمشيئة واحدة، كل هذا شاء وجوده بمشيئة واحدة، وخلق هذا العالم كله بقدرة واحدة أزلية أبدية، ليست قدرته ومشيئته كقدرة الخلق، قدرتنا لها وقت ثم تتجدد من وقت إلى وقت، كذلك مشيئتنا، الله تعالى قدرته ومشيئته ليست كذلك، كما أن ذات الله أي حقيقته ليس له ابتداء، ليس لوجوده ابتداء ولا انتهاء، وجوده وجود واحد، ليس وجودا يتعدد من وقت إلى وقت، كذلك قدرته ومشيئته، وكذلك علمه، علم واحد شامل لكل شيء لا يتجدد لمرور الزمان كعلمنا، كذلك يسمع ويرى بسمع أزلي أبدي، ويرى برؤية ويرى الأشياء الأجسام وغيرها برؤية أزلية أبدية، نحن نسمع الصوت بسمع يحدث عند وجود الصوت، ونحن نرى الأشياء برؤية تحدث عند حدوث الشيء، وسمع الله ورؤيته ليس كذلك، كذلك له كلام ليس حرفا ولا صوتا، ليس يتجدد بمرور الأوقات، الله تعالى لو كان جسما لطيفا أو كثيفا لم يخلق هذا العالم، ما كان يستطيع، لأن الجسم لا يخلق الجسم، ابن آدم جسم لا يستطيع أن يخلق حبة خردل ولا ذبابة، ولا يستطيع أن يخلق أنملة زائدة على القدر الذي خلقه الله من الأنامل، لو كان الله كما يقولون ما خلق شيئا، ما خلق شيئا، ثم عندهم الله مركب، نحن كما أننا مركبون، نحن مركبون من أجزاء، ما نحن ركبنا أنفسنا بل وجدنا هكذا، ركبنا الله الذي هو غير مركب، لو كان الله مركبا ما خلق شيئا بل لاحتاج إلى من يخلقه، كل من كذب نصا جاء به القرآن صريحا أو جاء به الرسول فيما أوحى الله إليه فهو كافر، سبحان الله والحمد لله.

ما أحوجنا إلى الأمانة الشرعية ليحاسب كل منا نفسه فيما أسر وفيما أعلن. بالأمانة الشرعية أعرف من نفسك فيما تخفي وتبطن، هل أنت محق أم أنت منحرف؟ بالأمانة الشرعية تعرف كيف تقوم نفسك إذا انحرفت. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تلقن وكيف تتلقى علم الدين. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تخطب وكيف تكون من المستمعين. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون قارئا للقرآن مخلصا موافقا لما أنزل من الآيات البينات غير محرف. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون أستاذ صف منصفا، تعرف كيف تكون مدير مدرسة عاملا صادقا. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون نائبا عن هموم الناس، تمثل همومهم وتعمل على إزاحة ما تستطيع من ظلم وأذى. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تقدر وتفرق بين الضرر العام الذي قد يلحق بالأمة والمجتمع وبين الضرر الفردي الذي قد تصاب به جيبك أو قميصك أو جزء من سمعتك تضحية لهذه الأمة ولهذا المجتمع الذي لطالما هو بحاجة إلى الرجال.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية:
1: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ تخيل نفسك أخوك بين إيديك ميت وأنت تنهش لحمه وتلوؤه بين أسنان، شو هالشيء المقذف؟ عم تأكل لحم أخيك بين يديك وهو ميت، قاعد عم تنهش بلحمه وتلوكه وتعلكه بين أسنانه، فكرهتموه؟ هكذا أنت لما تغتاب أخاك تأكل لحم أخيك ميتا، فهل يسرك أن تأكل لحم أخيك ميتا؟ هل تشتهي أن تأكل لحم أخيك ميتا؟ أم هذا شيء منفر مقذف، شيء شنيع؟ هكذا هي الغيبة.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالي مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بنية الرياض. 03-82-77-82.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: تحت شعار محمد على نهجه نحيا، تشارككم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرحة المولد النبوي الشريف، وتدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في رأس بيروت شارع إميل إدي ليون قرب سوبر ماركت شبرؤة، وذلك يوم الأحد في 6 أيلول الجاري الساعة 8 مساء إن شاء الله تعالى. كل عام وأنتم بألف خير.

0: مرحبا بكل المستمعين الكرام في حلقتنا هذه من برنامج قطوف الرياحين من رياض الصالحين، وما زلنا نتابع وإياكم ما ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم في الزهد في الدنيا ومتاعها. عن عمرو بن الحارث أخي جويرية بن الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها أنه قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة.
1: قوله رضي الله عنه: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة، أي باقين على الرق. قال الحافظ ابن حجر: وفيه دلالة على أن من ذكر من رقيق النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأخبار كان إما مات وإما أعتقه. وقوله: ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها، واسمها الدلدل، وليس له بغلة غيرها، وسلاحه، وبيان ما خلفه صلى الله عليه وسلم مذكور في كتب السير، وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة، أي جعل الثلاثة المذكورة والبغلة والسلاح والأرض كل ذلك صدقة لابن السبيل، أي لم يترك مالا غير ما ذكر مما جعله صدقة على المسلمين.
2: وعن خباب بن الأرت رضي الله عنه أنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله تعالى، أي ثواب الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات ومنهم مصعب بن عمير رضي الله عنه، قتل يوم أحد وترك نمرة، أي إزارا من صوف مخطط أو بردة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر، وهو نبت معروف عند أهل مكة طيب الرائحة، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، أي يقطفها ويجتنيها. قال العلماء: وهذه استعارة لما فتح عليهم من الدنيا وتمكنوا فيها، أي شبه حالهم في تمكنهم من الدنيا التي فتح عليهم بها وتمكنوا منها بتمكن ذي الثمرة النضيجة من قطفها واجتنائها.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. رواه الترمذي. قوله عليه الصلاة والسلام: ألا إن الدنيا ملعونة، أي مبغوضة ساقطة، فعبر عنه لأن من لازم المبغوض الساقط الإبعاد. ملعون ما فيها، أي من الأموال الدنيوية المخدجة، أي الناقصة الفانية من شهوات وغيرها، أي الاشتغال بذلك مبعد عن الحق، فقد جاء حب الدنيا رأس كل خطيئة.
0: عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال يقول ابن آدم مالي مالي، قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت.
1: قول الصحابي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم بعد إتمامها يقول ابن آدم مالي مالي، أي مالي هو الذي أعتني به وأهتم، وكرر لفظ مالي للتعظيم والاهتمام. وقوله صلى الله عليه وسلم وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، معناه أتقول ذلك؟ وهل لك من دنياك التي اهتممت بأمرها واحتفلت بشأنها إلا ذلك؟ ومعنى إلا ما أكلت فأفنيت أي فوصل نفع ذلك إلى أجزاء البدن واستقام به أمرها. قال أو لبست فأبليت، والإبلاء هو إخلاق الجديد واهتراؤه. أو تصدقت أي على محتاج قاصدا وجه الله تعالى، فأمضيت أي فأنفذته. والمراد أمضيت التصدق ونجزته، فأبقيت ثوابه مدخرا لك عند المولى سبحانه.
0: وملخص الحديث الذي مر: ما لك من دنياك إلا ما انتفعت به في دنياك، بأن أكلت أو لبست أو أخرت، بأن تصدقت، وما عدا ذلك من باقي المال فإنما أنت فيه بمنزلة الخادم الخازن لغيره، ففيه تحريض على الزهد عن جمع الدنيا، وتحريض على الاقتصار على ما تدعو إليه ضرورة الحياة، وادخار ما عداه عند الله تعالى.
2: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إني لأحبك. فقال: انظر ماذا تقول. قال: والله إني لأحبك، ثلاث مرات. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه. أكد هذا الرجل حبه للنبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا بالقسم والتكرار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت تحبني، قال العلماء، أتى بإن الدالة على عدم الجزم، مع تأكيد المتكلم بالمؤكدات السابقة تحريضا على الصبر على نتائج دعواه، كقول الوالد لابنه إن كنت ولدي فأطعني. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فأعد، أمر من الإعداد أي فهيئ، للفقر تجفافا، المعنى أن يرفض الدنيا ويزهد فيها ويستتر عن استنمائها بمثل التجفاف، كما يستتر بالترس في الحرب عن آثار السلاح التي هي آلة الجراح.
3: وقول النبي عليه الصلاة والسلام إلا ذكر الله وما والاه، قوله صلى الله عليه وسلم فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه، أي من مكان وصول السيل إلى الجبل أو أعلى الوادي إلى منتهاه من أسفل الجبل أو آخر الوادي. وإنما كان كذلك لأن الناس على دين ملوكهم، ولما كان صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا بشهادة حديث ملك الجبال إن شئت جعل الله لك الأخشبين ذهبا فأبى. وحديثي عرض علي ربي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت لا يا رب، ولكني أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. كان المحب التابع له أسرع إلى اتصافه بما هو متصف به من السيل، كما قال لقوة الرغبة وصدق المحبة. لكن هذا مقام عال شريف لا يقدر عليه إلا الأفراد، فلذا قال له: انظر ماذا تقول، أي إنك قد ادعيت أمرا عظيما يستدعي الصبر على أمر عظيم.
0: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، قلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء، فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها.
1: شرح هذا الحديث أن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخبر أنه كان هو وبعض الصحابة الكرام في مجلس للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي نائما، فلما استيقظ عليه الصلاة والسلام واستوى جالسا وقد أثر الحصير في جنبه الشريف، فإن بدنه الكريم كان ألين من الحديد. وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ولا مسست خزا ولا حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا شأن كفه وهو يزاول الأعمال، فكيف بباقي بدنه الشريف؟ فقال الحاضرون، وكان بينهم ابن مسعود: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء، أي مهادا وطيئا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. لأن الدنيا ليست دار قرار ولا منزل استقرار، إنما هي دار عبور يقطعها السائر في ميادين الآخرة. فالإنسان فيها بمثابة المسافر النازل في أثناء سفره تحت شجرة يطلب ظلالها من حر الشمس، ثم إذا ذهبت الشمس سار وتركها. ففيه أتم إرشاد إلى ترك الاهتمام بعمارة الدنيا والاشتغال بتحصيلها، وحث وحض على الاعتناء بعمارة منزل العبد من الدار الآخرة وتحصينه. وبالله التوفيق.
0: وإلى هنا أحبابنا المستمعين تنتهي حلقتنا هذه من برنامج قطوف الرياحين من رياض الصالحين، والتقانا يتجدد بإذن الله معكم في الحلقة القادمة. فإلى

من تفسير آية الكرسي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آية الكرسي: إنها سيدة آي القرآن. رواه البخاري. أي إنها أفضل آية في القرآن. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وصف الله نفسه بأنه لا إله سواه، وأنه حي بحياة أزلية أبدية ليست بروح ودم وجسد، فهو حي لا كالأحياء. ومعنى القيوم استغناؤه تعالى عن كل شيء واحتياج كل شيء إليه. لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا يصيبه نعاس ولا نوم، لأنه منزه عن التطور والتغير والانفعال. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أي أن أحدا لا يشفع عند الله إلا بإذن الله. فيوم القيامة الملائكة يشفعون لبعض عصاة المسلمين، وكذلك يشفع الأنبياء والشهداء والعلماء العاملون لأهل الكبائر من المسلمين. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أي أن أهل السماوات أي الملائكة وأهل الأرض من الأنبياء والأولياء وغيرهم من الإنس والجن لا يحيطون بشيء من علم الله، أي من معلومات الله، إلا بما شاء، أي إلا بالقدر الذي علمهم الله إياه. وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي هو جرم عظيم غير العرش، خلقه الله تعالى. وننبه هنا أن الله يستحيل عليه الاستقرار والجلوس على العرش، لأن الجلوس من صفات المخلوقين. ولا يؤوده حفظهما، أي لا يتعب الله حفظ السماوات والأرض، لأن كل الأشياء هينة عليه سبحانه. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وبصائرنا، يا أرحم الراحمين.

0: صلاتهم مقبولة. الدرجة
1: صلي يا سعد باكرا قبل أن تتثاقل إلى الأرض ويغشاك النعاس.
2: أصلي فيما بعد، فلا زال هناك وقت طويل.
1: صلي يا سعد، لا تنسى أنا سأنام.
2: لا عليك، نامي أنت. أنام الآن ثم أستيقظ ليلا لأجل أداء الصلاة. لماذا؟ كيف؟
1: سعد،
2: سيعرف البطل بالحقيقة.
1: سعد، هل بك شيء؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يحلم بمسلسلات التلفزيون. قم يا سعد، فقد انفجر الصباح. قم يا سعد.
2: دعيني أنام، فالنعاس كاد يأكلني.
1: هذه نتيجة السهر على التلفزيون.
3: صلي، فالصلاة أهم ومن أولى الأولويات، ولا تنم من غير صلاة. ويضحك عليك شيطان أنك ستستيقظ من جديد في جوف الليل لتصلي، وأنت متعب النعس، وأنت تعرف من نفسك عكس ذلك.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايماً حدك.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.
7: أنا أريد أسكن جوار حبيبي.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن المتفكر في مخلوقات الله المتدبر لآياته البينات يتوقف عند ذكر ملائكة الله مليا ليتفكر في عظمة الخالق عز وجل في خلقهم، فهم عالم عظيم جدا لا يحصي عددهم إلا الله تعالى القائل: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إن الإيمان بالملائكة الكرام أمر ديني، فالمؤمن يؤمن بوجودهم ولو لم يرهم، إذ الآيات البينات والأحاديث الشريفة كثيرة تؤكد وجودهم، وهم مخلوقات كريمة على الله، أجسامه النورانية أي من نور، ليسوا كالبشر من طين، لا هم ذكور ولا إناث، وليسوا كالجن من نار، والله تعالى خلقهم لعبادته، فهم لا يفترون عن عبادته ولا يسأمون. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم ينفذون ما يأمرهم به ربنا تعالى ولا يحيدون عن أمره قيد أنملة. وليس فيهم الشهوة التي ركبت في بني آدم ولم يجعل فيهم الميول نحو الشر والفساد. والملائكة لهم وظائف عديدة، فمنهم الموكل بالرياح، ومنهم الموكل بقبض الأرواح أو بسؤال القبر أو بحفظ المؤمنين أو بكتابة ما يتلفظ به المرء، وغيرها من الوظائف التي يوكلهم بها المولى عز وجل. وأما صفتهم فإنهم كما قلنا أجسام نورانية، لهم أجنحة، وسيدنا جبريل عليه السلام له 600 جناح، كل جناح يسد ما بين المشرق والمغرب. وكما أوردنا سابقا، فالملائكة ليسوا إناثا ولا ذكورا، إنما قد يتشكلون. ويقوي ذلك قول الله تعالى: إذ أيدتك بروح القدس. وقيل إن تسمية جبريل بذلك لأن الغالب على جسمه الروحانية وكذلك سائر الملائكة، أو لأنه يحيا به الدين كما يحيا البدن بالروح، فإنه هو المتولي إنزال الوحي. وقد أيد الله تعالى سيدنا عيسى عليه السلام بروح القدس جبريل عليه السلام ما لم يؤيد قبله أحد من الأنبياء، لأنه هو الذي بشر مريم بولادته، ونفخ هو أي نفخ جبريل بأمر من الله روح عيسى في مريم، وكان يسير معه حيث سار، وكان معه حين صعد إلى السماء. وأيد الله سبحانه وتعالى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بروح القدس جبريل عليه السلام في مواطن ومواضع كثيرة. وقد تكرر في القرآن الكريم تسمية سيدنا جبريل عليه السلام بروح القدس، يقول ربنا عز وجل في سورة البقرة: وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وقال ربنا سبحانه وتعالى مخاطبا سيدنا عيسى عليه السلام: أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. ومعنى روح القدس روح الطهر، وقد يسمى جبريل عليه السلام بالروح كما ورد في سورة مريم في قول الله تعالى: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. فالمقصود هنا بالروح سيدنا جبريل عليه السلام عندما جاء متشكلا على غير هيئته الحقيقية بصورة رجل إلى السيدة مريم عليها السلام يبشرها بعيسى صلى الله عليه وسلم. ومعنى روحنا أنه مشرف عند الله، وليست هذه إضافة الجزئية. ولقد جعل الله تعالى الإيمان بالملائكة واجبا واحترامهم والأدب معهم من الأمور اللازمة على كل مسلم. وقد تجاوز اليهود لعنهم الله تعالى في طغيانهم حتى عادوا جبريل عليه السلام. يقول ربنا عز وجل في سورة البقرة

عدو للكافرين. أجمع أهل التفسير أن اليهود لعنهم الله قالوا جبريل عدونا، وملخص العداوة أنهم قالوا لأن جبريل يأتي بالهلاك والخسف والجدب، ولو كان ميكال صاحب محمد لاتبعناه لأنه يأتي بالخصب، ولأن جبريل دافع عن بختنصر حين أردنا قتله فخرب بيت المقدس وأهلكنا، ولكونه يطلع محمدا صلى الله عليه وسلم على سرنا. فرد الله تعالى عليهم بقوله: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فدلت الآية على أن الله تعالى عدو لمن عاد الله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، ولا يدل ذلك على أن المراد فقط أن من جمع عداوة الجميع فالله تعالى عدوه، وإنما المعنى أن من عادى واحدا ممن ذكر فالله عدوه، إذ معاداة واحد ممن ذكر معاداة للجميع. وقد أجمع المسلمون على أن من أبغض رسولا أو ملكا فقد كفر. اللهم ثبتنا على حب الأنبياء والملائكة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم الكتير والنتيجة خير كبير.
2: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70222620.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
3: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
3: سوق بربور قرب حلوية الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
4: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحال عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
5: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
6: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
4: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
7: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.

تحت شعار محمد على نهجه نحيا، تشارككم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرحة المولد النبوي الشريف، وتدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في رأس بيروت شارع إميل إدي ليون قرب سوبر ماركت شبرؤة، وذلك يوم الأحد في 6 أيلول الجاري الساعة 8 مساء إن شاء الله تعالى. كل عام وأنتم بألف خير.

0: نداء المعرفة.
1: AICP Schools offers you high quality education at an affordable tuition rate.
2: إذا قلنا ذهب، حلي، الماس يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
3: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدق بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03-092-472.
4: Yes, travel and tourism.
5: Yes, travel and tourism.
4: Yes, travel.
6: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
4: Yes, travel.
6: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
4: Honeymoon package. Yes, travel. العنوان:
7: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل: 71-240-074.
4: Yes, travel and tourism.
8: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
9: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة. مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
10: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطريكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على السوشيال ميديا ديوان سناك.

معاذ بن جبل رضي الله عنه: إنه القارئ للقرآن، الخاشع للرحمن، الشاكر في النعماء، الصابر في البأساء والضراء، هو معاذ بن جبل ابن عمر بن أوس، وكان أنصاريا خزرجيا، وكنيته أبو عبد الرحمن. كان رضي الله عنه طويلا حسن الشعر، أبيض اللون، عظيم العينين، وكان جوادا سخيا. وكان سيدنا معاذ من الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية قبل الهجرة. ولما آخى النبي العظيم بين المهاجرين والأنصار، كان من نصيب معاذ في هذه المؤاخاة الصحابي المهاجر عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. وشهد هذا البطل العالم الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مثالا في الشجاعة والثبات والاستبسال لنصرة الإسلام. وكان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لإفاده إلى اليمن إشارة هامة إلى علو مرتبة هذا الصحابي المليئة بالعلم والتقوى. وعاش معاذ في اليمن مثالا طيبا للقاضي العادل والعالم الورع، فأحبه أهل اليمن حبا جما. وفي عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه توجه معاذ إلى أرض الشام قريبا من الصحابي أبي عبيدة بن الجراح، وشارك مع ابنه عبد الرحمن في موقعة اليرموك ضد الروم. وقد روى سيدنا معاذ رضي الله عنه كثيرا من الأحاديث الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أوصاه النبي مرة فقال له: أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث ووفاء العهد وأداء الأمانة وترك الخيانة ورحمة اليتيم وحفظ الجار وكظم الغيظ وخفض الجناح وبذل السلام ولين الكلام. ولما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى اليمن قال لهما: بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا. وفي آخر حياته مرض رضي الله عنه بالطاعون، وجاءته سكرة الموت، فبسط يده وقال: مرحبا بالموت. رحم الله معاذ بن جبل وجزاه عنا خير الجزاء.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة مرتلة من القرآن الكريم لسورة القيامة، يتلوها علينا الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه.

العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه

وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة مرتلة من القرآن الكريم تلاها علينا الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

الله أكبر لا إله إلا الله.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوضع

0: الصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

0: صحو.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.
2: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.
3: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف انه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة اكتر. اذا كنت طالب متفوق او عم تفتش على فرصة تسجيل انسب، او حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71 358 058، او تزورنا بفرع البطركية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
4: محمدنا له العليا على منهاجه نحيا.
5: تحت شعار محمد على نهجه نحيا، تشارككم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرحة المولد النبوي الشريف، وتدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في رأس بيروت، شارع إميل إدي ليون، قرب سوبر ماركت شبرؤة، وذلك يوم الأحد في 6 من أيلول الجاري، الساعة 8 مساء إن شاء الله تعالى. كل عام وأنتم بألف خير.

والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية آمنة.
0: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
5: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
4: مشكلتك محلولة عنا،
5: منقدم لك الخدمة الأفضل.
4: أرقام التلفون 71-390-711
5: 05-813-277.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
7: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثانٍ قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
8: Yes Travel and Tourism.
9: Yes Travel and Tourism.
8: Yes Travel.
10: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
8: Yes Travel.
10: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
8: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
11: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
8: Yes Travel and Tourism.
12: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
13: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
14: سماك كومباني، شركة السماك.

0: تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
1: ألو، وينك؟
2: بدي وين؟
1: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
2: لحظة، ما معي محل كل هول.
1: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
3: سلة الخير منكم للمحتاجين.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

مستمعين الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوتوه.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين.

0: آخرة
1: آمين.
0: وخير عملي خواتمه
1: آمين.
0: وخير أيامي يوم ألقاك فيه
1: يا الله.
0: اللهم إني أسألك عيشة هنيئة
1: آمين.
0: وميتة سوية
1: آمين.
0: ومرادا غير مخزي ولا فاضح
1: آمين.
0: اللهم إني أسألك خير المسألة
1: آمين.
0: وخير الدعاء وخير النجاح
1: آمين.
0: وخير العلم وخير العمل
1: آمين.
0: وخير الثواب وخير الحياة
1: آمين.
0: وخير الممات.

0: وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا.
1: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
2: من عمر 7 سنين يجب تعليمهم المسائل الظاهرة من علم الدين، يعلمون أن الكذب حرام، وأن ضرب المسلم حرام، وأن الزنا واللواط والسرقة وشرب المسكرات، ويعلمون من العقيدة أصول العقيدة، معرفة الله بالتنزيه، معرفة الملائكة الكتب السماوية، ومعرفة الأنبياء، ومعرفة يوم القيامة، ومعرفة القدر، أن كل شيء يحصل من الأجسام وحركات العباد وسكونهم والنطق والنظر، كل هذا الله يخلقه، هذه أصول العقيدة. ثم يؤخذون إلى الجمعة والجماعة ويعودون على صلاة الجماعة، الأمور الظاهرة من الدين، أو يوكل بهم شخص يعلمهم هذا، فمن لم يفعل هذا فهو آثم، كما أن الذي يجيع أولاده أو لا يعطيهم الكسوة يكون عاصيا، هذا يكون عاصيا.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل الصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فإن مما يجب الإيمان به الشفاعة، والشفاعة حق، وهي سؤال الخير من الغير للغير، فيشفع النبيون والعلماء العاملون والشهداء والملائكة، ويشفع نبينا لأهل الكبائر من أمته. فيجب الإيمان بالشفاعة التي ادخرها النبي لأمته، ومعناها سؤال الخير، أي طلب الخير من الغير للغير. والشفاعة في الآخرة تكون لتخليص الناس من حر الشمس يوم القيامة، وهذه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما الكفار فينتقلون من حر الشمس إلى عذاب أشد. ومن الشفاعة الشفاعة في إخراج بعض عصاة المسلمين الذين ماتوا بلا توبة من جهنم، وهذه يشترك فيها الرسول وغيره. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج ناس من النار بشفاعة محمد، رواه البخاري. ومن هذا الحديث ونحوه يعلم أنه لا بد أن يدخل بعض عصاة المسلمين النار، فلا يجوز الدعاء بنجاة جميع المسلمين من دخول النار. وقول بعض المنتسبين للطريقة القادرية عند اجتماعهم لقراءة الأوراد: اللهم أجرنا وأجر والدينا وجميع المسلمين من النار، حرام. وهذا يحصل في الجزائر وفي سوريا والحبشة، يجتمعون بين المغرب والعشاء فيقرؤون أورادهم ويقولون هذا اللفظ 7 مرات، وهذا داء من أدواء الجهل. فإن أكثر المنتسبين إلى الطرق جهال، ينتسبون لأخذ الطرق قبل أن يتعلموا العلم الضروري. والعجب من هؤلاء كيف خفي عليهم فساد هذا الكلام، مع أنهم يسمعون أن الرسول يشفع لبعض أمته في إخراجهم من النار. ولو سلك هؤلاء مسلك الصوفية الحقيقيين لسلموا، لأن الصوفية الحقيقية من شروطهم الأساسية تعلم علم الدين الضروري الذي فرضه الله على كل مسلم. وهؤلاء حالهم كحال من يريد أن يصعد إلى السطح الذي لا سبيل للوصول إليه إلا بارتقاء السلم بغير سلم. ولعل بعض هؤلاء من شدة الجهل يقرؤون هذا اللفظ ولا يفهمون معناه: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقد روى ابن حبان بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أي غير أهل الكبائر ليسوا بحاجة للشفاعة. وتكون لبعضهم قبل دخولهم النار ولبعض بعد دخولهم قبل أن تمضي المدة التي يستحقون بمعاصيهم، ولا تكون للكفار، قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فمعنى هذا الحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أن غير أهل الكبائر لا يحتاجون للشفاعة للإنقاذ من العذاب، وكذلك لا يحتاج للشفاعة الذين ماتوا وهم تائبون. ومع هذا يقول بعض العلماء إن للرسول شفاعات أخرى. وأول شافع يشفع هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أول من يشفع وأول من تقبل شفاعته، فهو يختص بالشفاعة العظمى، وقد سميت بذلك لأنها لا تختص بأمته فقط، بل ينتفع بها غير أمته من المؤمنين، وهي لتخليصهم من الاستمرار في حر الشمس في الموقف. فإن الناس عندما يكونون في ذلك الموقف يقول بعضهم لبعض: تعالوا لنذهب إلى أبينا آدم ليشفع لنا إلى ربنا، فيأتون إلى آدم يقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، أي بعناية منه، وأسجد لك ملائكته، فاشفع لنا إلى ربنا. فيقول لهم: لست فلانا، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيطلبون منه، ثم يقول لهم: ايتوا إبراهيم. فيأتون إبراهيم، ثم إبراهيم يقول لهم: لست فلانا، معناه أنا لست صاحب هذه الشفاعة. فيأتون موسى فيقول لهم: لست فلانا. فيقول لهم: ايتوا عيسى. فيأتون عيسى فيقول لهم: لست فلانا، ولكن اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد النبي لربه، فيقال له: ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. هذه تسمى الشفاعة العظمى لأنها عامة. وأما الكفار فلا ينتفعون بها لأنهم ينقلون من هذا الموقف إلى موقف أشد، لا يستفيدون تخفيف مشقة ولا نيل راحة. ولا تكون الشفاعة إلا لمن آمن بمحمد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة أول ما نزل عليه القرآن: يا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. رواه البخاري. ومعناه: لا أستطيع أن أنقذك من النار إذا لم تؤمني، أما في الدنيا أستطيع أن أنفعك بمالي، أما في الآخرة لا أستطيع أن أنفعك إن لم تدخلي في دعوة الإسلام. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

لقد أنعم الله تبارك وتعالى علينا بأن جعلنا من أمة هذا النبي العظيم الذي جعله الله أفضل الأنبياء وأعلاهم درجة، وجعل له مزايا كثيرة، وخصه بأمور ليست لغيره من الأنبياء، منها أن من رآه صلى الله عليه وسلم في الرؤيا فهي بشارة له بأنه يموت على الإيمان ويكون قد رأى رسول الله حقا، فالشيطان لا يأتي في المنام بصورة خاتم النبيين. وقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتزيى بي. أي من رآني في المنام على صورة الأصلية فقد رأى خاتم النبيين، وذلك لأن الشيطان لم يقدره الله تعالى على أن يأتي بصورة خاتم النبيين، فمن رآه صلى الله عليه وسلم في منامه على صورته الأصلية لا ينبغي أن يشك هل هو رسول الله أم شيطان تمثل بصورته، وذلك لأن الله تعالى لم يعطي الشيطان القدرة على أن يتشكل بصورته صلى الله عليه وسلم الأصلية التي ذكرت في كتب الحديث. وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. وبيان ذلك أن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فيها بشرى كبيرة للرائي، وهي أنه لابد أن يراه في اليقظة حتى لو كان حين رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم على غير دين الإسلام، فإنه لابد أن يسلم ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة. فمن رآه صلى الله عليه وسلم في المنام مرة أو أكثر فليحمد الله، لأن في ذلك ضمانا أنه يموت على الإيمان وأنه يحشر مع المؤمنين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.

الأنبياء دينهم واحد هو الإسلام. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. رواه البخاري. نستدل من هذه الآية الكريمة وهذا الحديث الشريف أن الأنبياء جميعا دينهم واحد هو الإسلام، وأن الأنبياء كلهم على عقيدة التوحيد، فكل الأنبياء قالوا لا إله إلا الله، وكلهم دعوا إلى عبادة الله الواحد الذي لا شريك له. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، فيه تشبيه بالإخوة الذين هم من أب واحد وأمهات مختلفة، وذلك لأن دين الأنبياء واحد وشرائعهم مختلفة. وأصول العقيدة من الإيمان بالله والملائكة والجنة والنار ونحو ذلك لا تقتضي مصلحة العباد تغييرها مهما تطاولت العصور. وأما الشرائع وهي الأحكام العملية فكانت الحكمة تقتضي اختلافها في العصور على حسب مصلحة العباد فاختلفت. ومثال ذلك أنه كان يجوز في شرع يعقوب عليه السلام الجمع بين أختين في الزواج، وذلك حرام في شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان في شريعة آدم عليه السلام ومن بعده إلى زمن بني إسرائيل فرضية صلاة واحدة في اليوم والليلة، ثم فرضت على بني إسرائيل صلاتان. أما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فقد فرض الله على أمته 5 صلوات في اليوم والليلة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم ليس بيني وبينه نبي، أن سيدنا محمدا جاء بعد النبي عيسى من غير أن يكون بينهما نبي. والحمد لله رب العالمين.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620. على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله. كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة، فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي، مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو مفروكة وشعبيات بقشطة، حلويات الذهب ذهب الحلويات.
2: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66. بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل، مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب صيدا، بيروت مارلياس، تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77. باور جروب.

آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أدِّ فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.

نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01 651 748.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي. 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
0: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم. بيروت المزرعة بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24. كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت. مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مضى، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافة. حدث تطبيقنا الآن نداء FM واختر قناة America's Time داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

الرسول صلى الله عليه وسلم يرغب بالتوبة إلى الله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك، فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث الشريف بيان واضح على أن العبد إذا أراد التوبة فتاب توبة صحيحة، فإن الله يقبل توبته. ويؤيد هذا أحاديث أخرى، منها قوله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فكيف يدعي أناس في روايات يروونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن النبي قد رد رجلا مذنبا بذنب الزنا بامرأة ميتة، ويزعمون أن النبي قال له: اذهب عني يا فاسق، ليس لك عندي شيء، لا تحرقني بنارك، والعياذ بالله تعالى من هذا الكلام. وهذه القصة مكذوبة على رسول الله، والويل كل الويل لمن ينسب أمثال هذا الكلام إلى الرسول الذي قال ربه في مدحه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال أيضا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. مع أن هؤلاء أنفسهم القائلين بهذه الأكاذيب ينقلون عن رؤسائهم أن المذنب مهما كان ذنبه كبيرا وجاء تائبا يجب تعليمه كيفية التوبة، وأن الشيخ الذي يعطي الطريقة إذا كان يلبس جوربه وجاءه عبد يريد

التوبة يترك الشيخ لبس الجورب ويرشد هذا العبد إلى التوبة. فسبحان الله، كيف أن هؤلاء نسبوا إلى أفضل الخلق الفظاظة والغلاظة في الخلق ونقصوه، في حين رفعوا من شأن رؤسائهم وجعلوهم فوق النبي الأعظم في الأخلاق والإرشاد. سبحانك اللهم، إن ذلك بهتان عظيم. سبحانك، تهدي من تشاء وتضل من تشاء، وبك العصمة والتوفيق.

0: مرحبا مرحبا
1: يا ميت، مرحبا بالحبايب، اهلا وسهلا.
0: مرحبا فيك.
1: وين ايامكم؟
0: يعني بتقولي من شغل البيت لتدريس الاولاد للقمه الاكل لزيارات الاقارب وعياده بعض المرضى ولقضاء حاجه هيدا وهيداك مع دروس دينيه منتظمه اسبوعيا بالتوحيد والفقه وتجويد القران تعلما وتعليما. وشو بده يساعد العمر؟
1: وانت قلتيها وانا مثلك، بس الحمد لله انه هالعمر عم بيروح بالنافع والمفيد. نسال الله الاخلاص في النيه والقول والعمل.
0: آمين يا رب العالمين.
1: شو بدك تتغدي اليوم؟ لأني بعد ما بلشت بالأكل.
0: غير فنجان القهوة ما بتعملي أصلاً. أنا ما رح أخذ من وقتك، أنت عندك شغل البيت وطبخ اليوم بعد ما خلص، ورح تتحضري كمان بكل نشاط لتستقبلي ولادك من المدرسة، وجاي اطمن عليك ونتذاكر سوا بعض المعلومات يلي أخذت جديد لعلك ما بتعرفيها.
1: شو هالحديث هيدا؟ تمرق بلا غدا؟
0: مثل ما عم بقلك، وأنا جاي أعزمك أنت وعائلتك لعنا يوم الأحد وما نرد زيارة الأحد يلي بعده. اتفقنا؟
1: اتفقنا، بس بدي أسأل زوجي.
0: ولا يهمك، ما الزوج اتصل بزوجك وعزمه.
1: لا قوم حضر القهوة لك،
0: يلا وجيبي معك الدفتر.
2: اجعل لكل وقت عملا تشعر ببركة الوقت، فالوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك، إن لم تشغله بما يعني شغلك بما لا يعني. وأنفاسك عمرك، جواهر لا قيمة لها إلا إذا صرفتها في طاعة الله.
3: مستقبل الأولاد مسؤولية على الأهل، اختار الجامعة اللي بتحفظ الأمانة وبتقدم مستوى تعليمي عالي. Global University لمستقبل أولادكم. gu.edu.lb 71-358-058. تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة Power Zone للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. Power Zone فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
4: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
5: انت وعم تتمشى بالنويرة تعرفها للنويرة؟
6: اكيد
5: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
6: اها،
5: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
6: ايه وين صار؟
5: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
6: وشو رقمه؟
5: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
6: تمام.
7: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
9: سماك كومباني.
10: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
9: سماك كومباني.
6: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة.
11: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
12: جاء في التعريف اللغوي لكلمة اللقطة: هي الشيء الذي تجده ملقا فتأخذه. وفي التعريف الفقهي: هي ما ضاع من مالكه بسقوط أو غفلة أو نحو ذلك. وللاطلاع أكثر على هذا الموضوع وما يترتب عليه من شروط، نبقى الآن مع المحاضرة الدينية القيمة التي يلقيها علينا سماحة الشهيد الشيخ نزار حلبي رحمه الله تعالى.
13: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الأكرمين. أما بعد، فقد روى الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى من حديث خولة الأنصارية رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. إن من المال الذي يستحق آكله العذاب في الآخرة اللقطة، إذا لم تعرف فأكلها آخذها قبل التعريف الشرعي حرام عليه ذلك. ما هي اللقطة؟ اللقطة هي المال الذي يوجد في الشارع أو في الموات، أي الأرض الموات التي ليس لها مالك، أو في المسجد. فالمال الذي يجده الشخص في الشارع أو في البرية التي ليس لها مالك يحوزها، أو وجد المال في المسجد أو في النهر ونحو ذلك، هذه اللقطة إذا وجدها الشخص فإن كان واثقا بأمانة نفسه سن له أن يأخذها بنية أن يعرفها سنة، حتى إذا وجد صاحبها ردها إليه لا تكون له ردها إليه، وإن لم يجد صاحبها فله الخيار بين أن يحفظها عنده ولا يتصرف فيها، وبين أن يأكلها يتصرف فيها بنية أنه يغرم إذا ظهر صاحبها، أو يتصدق بها على فقير. إما أن يحفظها عنده بنية أن لعله يجد صاحبها، أو أن يأكلها بنية أن يغرم لصاحبها، أو يتصدق بها على فقير، لكن هذا بعد أن يكون قد عرفها سنة. التعريف الشرعي: يتصدق بها على مسلم فقير بنية أن يكون الثواب لصاحبها، فإن ظهر صاحبها وكان تصدق بها يخيره بين أن يختار الثواب وبين أن يغرم له، فإن اختار الثواب سقطت الغرامة عن الآخذ اللي لقاها وعرفها سنة وتصدق بها على فقير ثم وجد صاحبها وصاحبها طالبه بها. إن خيره بين الثواب وبين الغرامة، فإن اختار الثواب سقطت الغرامة عن الآخذ، وإن اختار ماله استرد منه بدل هذه اللقطة التي أعطاها هذا الملتقط لفقير. وأما إن اختار تملكها فأكلها وتصرف فيها، التقط لقطة عرفها سنة، بعد التعريف سنة أكلها لنفسه ما تصدق بها على فقير، إن اختار تملكها هذا الملتقط اختار تملكها فأكلها وتصرف فيها ثم ظهر صاحبها يغرم لصاحبها بدلها، يغرم لصاحبها بدلها، هذا حكم اللقطة. كثيرون لا يلتفتون لحكم الشرع، لو أنه خرج من باب داره أو وجد عند باب جاره ما يدل على أن هذا المال لجاره يأخذه خفية ويأكله لنفسه، هذا حرام، حتما حرام، لا يجوز. إن كانت لقطة عرف عنها سنة، في المسجد وجدتها، في الشارع وجدتها، في النهر وجدتها، عرف عنها سنة. وأما الذي يأكلها ويتصرف فيها قبل تعريف سنة فإنه داخل تحت هذا الحديث الذي رواه البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وأما إن لم يثق بأمانة نفسه، الكلام الأول عمن وثق بأمانة نفسه وأخذها وحفظها عنده سنة وعرف عنها، وأما إن لم يثق بأمانة نفسه أي لأنه يخون فيها على حسب الأمر الشرعي، فإنه لا يجوز أخذها بل يتركها في مكانها، وهو مار وجد لقطة يعرف من نفسه أنه إن أخذها بده يصرف على حاله فورا من غير أن يعرف عنها سنة، لا يأخذها، يتركها ولا يمسها، لعل رجلا مسلما آخر ثقة يأخذها ويعرف عنها سنة، يعرف عنها سنة. وأما إن لم يثق بأمانة نفسه، أي لأنه يخون فيها على حسب الأمر الشرعي، فإنه لا يجوز أخذها، بل يتركها في مكانها، فليأخذها إنسان أمين غيره يعرف عنها سنة، يعرف عنها سنة، يأخذها هذا الإنسان الأمين يقوم بحقها، أي يعرفها سنة قبل أن يأكلها، وليس عليه وزر إن أخذها بعده إنسان خائن فتصرف فيها بغير حق. هو عرف من نفسه أنه لا يمسك هذه الأمانة، تركها، فالذي تركها في الشارع، في المسجد، في غير محل، في الأرض الموات، في البرية، فالذي تركها لأجل خوف عدم القيام بحقها كما هو الشرع من التعريف سنة، ليس عليه وزر، ليس عليه ذنب، لأنه تركها، إنما الذنب على الذي أخذها بعده فلم يقم بحقها فأكلها لنفسه قبل أن يعرفها التعريف الشرعي. هذه هي اللقطة. شوفير السيرفيس، شوفير الأتوبيس، إن أركب معه ركابا وسقط من أحدهم مال، لا يعتبر هذا المال له، ويعرف من نفسه أن المال الذي وجده في السيارة ليس له، يحفظه، يحفظه لعله يجد صاحبه فيعطيه فيسلمه إياه. بعض أصحاب السيارات الذين ما تعلموا الحكم الشرعي قد يأكل هذا المال، فقد ينسى بعض الناس في صندوق سيارته حقيبة سواء فيها ما غلى ثمنه أم فيها ما خف ثمنه، ما قل ثمنه. المال ليس مالك، احفظه عندك بنية أن ترده لصاحبه. المال ليس مالك، ناطور البني إن وجد في الأسانسير مالا لا يأخذه لنفسه فيقول أنا بتعب كتير، سكان البني ما بيشوفوا خاطري، بيمرق عيد وعيدين ما حدا بيطلع فيه، وأنا هيك هيك راتبي قليل، يأكلها لنفسه، هذا حرام لا يجوز. وكذلك العامل عند غيره، قد يكون سقط من بعض الزبائن مال هي فعلا ليست لصاحب المحل وليست للأجير الذي عنده، ليست لصاحب المحل وليست للأجير الذي يعمل عنده، هذا المال له صاحبه، ليس لك إن كنت عاملا أجيرا سائقا أجيرا أن تأخذ المال لنفسك، وليس لك إن كنت صاحب المحل، وليس لك إن كنت صاحب السيارة أن تعتبر أن هذا المال مالك فتأخذه لنفسك، لا، هذا المال يعطى لصاحبه. وأما ما يجده الإنسان في أرض شخص فهي لذلك الشخص. إن أنت ركبت السيارة وصاحب السيارة صديقك حملك معه والمال ماله فلا تأخذه لنفسك، كثير من الناس من يأكل مال غيره خلسة، من يأكل مال غيره خفية، والله أحق أن يخشى، يخاف الفضيحة بين الناس، بين 3-4-10-20، وينسى الفضيحة يوم الدين، وينسى الفضيحة يوم الدين على الخلائق يومئذ. فأما ما يجده الإنسان في أرض شخص فهي لذلك الشخص بحسب الظاهر، إن كنت أنت مزارعا بالأجرة دخلت أرض مالك لتحرث له أرضه، أو كنت أنت عامل صيانة كهربائي صحية نجار أدخلك صاحب العمارة عمارته ووجدت مالا في ملكه، بحسب الظاهر المال له، لا يأخذه هذا الذي التقطه على معنى اللقطة أنه يعرفه سنة ثم يأكله لنفسه أو يتصدق به على فقير مسلم إن شاء أو يحفظه، بل المال ظاهرا لصاحب العقار، لصاحب البستان، لصاحب المحل الذي أنت دخلته. فمن وجد شيئا ضائعا في ملك شخص ليس له أن يأخذه على أنه لقطة يعرفها سنة ثم يأكلها فهذا حرام. كذلك ما يجده الشخص في سيارة شخص فإنما يجده فيها فهو بحسب الظاهر ملك لصاحب السيارة، إلا أن يقول صاحب السيارة إن هذا ليس لي، تكون أمانة في يده ليس له إلا أن يحفظها، ليس له أن يعرفها سنة ثم يتملكها، فهذا الحكم التعريف سنة ثم يتملكها، هذا الحكم للقطة عام لما يكون قيمته كبيرة ولما يكون قيمته قليلة، هذا هو القول المنصور المعتمد. وقال بعض الفقهاء في شأن اللقطة: من وجد شيئا ليس له قيمة كبيرة كالعصا والسوط الكرباج، قالوا إنه يعرفها مدة يظن أن قلب صاحبها بهذه المدة يظن أن قلب صاحبها يلتفت إليها فيها. وجد قلم رصاص، القلم رصاص مثلا إن كان ثمنه 250 ليرة لا يعرفه سنة، هذا شيء قليل، يعرفه مدة قلب صاحبه يتعلق فيه مثلا أسبوع أسبوعين مثلا على تقدير هذا. فمن وجد شيئا ليس له قيمة كبيرة كالعصا والسوط، قالوا إنه يعرفها مدة يظن أن قلب صاحبها يلتفت إليها ضمن هذه المدة بعدين بينسى. أما إذا وجد كاميرا فيديو هذه يتحسر عليها سنة وسنتين وثلاثة وكل ما تذكرها بيتألم، وين راحت وين راحت؟ وعلى هذا يقاس الأمر، على هذا يقاس الأمر. فإذا مضت تلك المدة بالنسبة للمال القليل، بالنسبة للمال القليل كان وجد قلم رصاص، فإذا مضت تلك المدة اللي بيعرف أنه صاحبها نسيها، نسي هالقلم الرصاص، نسي هالمحاية، نسي هالبراي، وبعدنا عم نتكلم بما يتعلق باللقطة، بما يتعلق باللقطة يعني بالشارع، بالجامع، المسجد، في النهر مثلا. أما ما نجده في أملاك الآخرين هذا له تفصيله، ما نجده في أملاك الآخرين، فإذا يعرفه ضمن هذه المدة، فإذا مضت تلك المدة تصرف فيها لنفسه. هذا القول لم يرد فيه حديث صحيح. أما القول بأنه يعرفها سنة بغير تفصيل فهذا الذي جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. وأما ما يجده الإنسان من المال المدفون فإن كان وجده في ملك شخص كان استأجر أرضا للزراعة، فبين هو يتربها ظهر له دفين ذهب أو غيره، فإنه يرده لمالك هذه الأرض التي استأجرها منه. فإن قال هذا المال ليس لي صاحب الأرض، قال هذا الدفين ليس لي ولا علم لي به، يرد إلى الشخص الذي كان يمتلكها قبله. فإن لم يدعها لنفسه يسأل الشخص الذي كان يمتلكها قبله، وهكذا. قد يكون تملكها ضمن 100 سنة 100 شخص، فقد تكون لإنسان منذ 100 سنة دفنها أجداده وأحفاده باعوا الأرض، وهكذا يتتبع أمرها حتى ينتهي إلى الشخص الذي أحيا هذه الأرض لأول مرة، لأنها كانت في الأصل مواتا برية ليس لها مالك. كل الأراضي المملوكة في الأصل كانت مواتا، كانت أراضي غير مملوكة في زمن آدم عليه السلام. كل الأراضي كانت مملوكة؟ لا. فإنها دخلت في ملك البشر حين أحياها الشخص الأول، سيج عليها وجعلها لنفسه، صارت ملكا له. وأما إن وجد الدفين في أرض موات بعدها إلى الآن لا مالك لها، وأما إن وجد الدفين في أرض موات، فإن كان هذا الدفين دفين من كانوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الذي وجدها يخرج الخمس زكاة، يخرج الخمس زكاة. إن وجد 500 جرام يخرج خمس، 500 جرام. إن وجد دفين ذهب في أرض موات لا مالك لها، وجد 500 جرام ذهب، يخرج الخمس زكاة ويأخذ 4 أخماس لنفسه. هذا في الأرض الموات، ليس في الأرض المملوكة التي هو اشتراها من إنسان، وهذا الإنسان اشتراها من هذا وهذا اشتراها من هذا، فقد تكون للمالك الأول. أما هنا عن الأرض الموات التي لا مالك لها، التي لا مالك لها، ووجد فيها الدفين، وكان هذا الدفين دفين من كانوا قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الشرط تنبه له، يأخذ 4 أخماس ويدفع 5 زكاة. حلال له، ملك له يتصرف فيه. وأما الخمس فهو لأهل الزكاة، الأصناف 8 الذين تدفع لهم الزكاة. وأما إن وجد على هذا الدفين في أرض الموات اسم ملك من ملوك الإسلام فإن حكمه غير ذلك، فيكون هذا المال الذي وجد عليه اسم ملك من ملوك الإسلام بأن كان ضرب الدولة الأموية سقوقا، وجد عليها ختم الدولة الأموية، أو ضرب العباسية، ختم عملة ذهبية عليها ختم الدولة العباسية، أو ضرب ختم سلاطين بني عثمان، فإنه لا يختص به واجده إن لم يكن طريق لمعرفة أصحابه، بل هو مال لمصالح المسلمين. هون ما بيأخذ 4 أخماس اللي لقاه واجده، يعني اللي لقاه لا يأخذ الأربعة أخماس. فإذا الأرض المواد التي لا مالك لها، من وجد فيها دفينا قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، دفين من قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، هذا الذي يأخذ الأربعة أخماس ويدفع الخمسة زكاة. أما إذا وجد سقوقا ذهبية، نقودا ذهبية عليها ختم الدولة العثمانية، ختم الدولة العباسية، ختم الدولة الأموية، عليه اسم ملك من ملوك الإسلام، عليه اسم سلطان من سلاطين المسلمين، لا يأخذه واجده، الحكم تغير. فإن لم يجد طريقا لمعرفة أصحابه وورثتهم اليوم يعني، فإنه يكون مالا لمصالح المسلمين. فإن كان الذي وجده مكتفيا بمال أو حرفة، عنده مال فهو مكتفي، عنده تجارة فهو مكتفي، عم يشتغل فوجد غلة تكفيه. فإن كان الذي وجده مكتفيا، أي يجد حاجاته الأصلية بمهنة يزاولها أو بأملاك تكفيه، إن استغلها فحرام عليه أن يأخذ منه لنفسه. عن هذا الدفين الذي عليه ختم الدولة العثمانية، ختم الدولة العباسية، ختم الدولة الأموية وهكذا، اللي لقاه ما بيأخذ منه شيء، إن كان مكتفيا حرام عليه، فليصرفه لمصالح المسلمين. وإن كان هو الذي وجده بالغا ما بلغ هذا المال يصرفه في مصالح المسلمين، فلا يغره شيطانه إذا كان مبلغا كبيرا، فلا يغره شيطانه إذا كان مبلغا كبيرا. بعض الناس مما ذكر لنا وجدوا تنك ذهب وفيها أوراق تدل على أنها دفنت أيام العثمانيين، قيل 24 تنكة وجدوا من الذهب، وكانوا جاهلين لا يقفون عند الشرع، فجرى لهم أمور لا تحمد لم يتهنأوا بها ولو على الوجه الحرام، بل أخذها منهم أناس ظالمون متسلطون بالتجبر، أخذوها لأنفسهم، فجاءهم أناس ظالمون متجبرون أخذوها منهم، ما سمعوا ما تعلموا ما نفذوا الحكمة الشرعية أنها تصرف في مصالح المسلمين، ولا يأخذ منها شيئا من وجدها، واجدها لا يأخذ منها شيئا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء أقدموا على هذا العمل قبل أن يعرفوا الحكمة الشرعية. لما ذلك؟ النفس الأمارة بالسوء تطمع، غلب عليهم الطمع، طمعوا بهذا المال، دخلهم الطمع الخبيث. هؤلاء بعض الظلمة تسلطوا عليهم وأخذوا منهم هذا المال، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة. وهذا نتيجة الطمع، الطمع مفسد، مفسد للنفس، مفسد للقلب، فقد ورد في ذلك حديث: الطمع بطر حاقد، الطمع بطر حاقد. فمن هنا يجب على الإنسان أن يتعلم من أمور الدين ما يتعلق بالحلال والحرام، يجب على الإنسان أن يتعلم من أمور الدين ما يتعلق بالمال الحلال وبالمال الحرام، لأن من يسعى في جمع المال بغير معرفة الحلال والحرام بإعراضه عن تعلم الحكم الشرعي فإن عاقبته وخيمة. كثيرون سارع الثراء إلى بيوتهم وجيوبهم وأرصدتهم في البنوك، لكنك لو تتبعت حالهم لوجدت أنهم لا يتورعون عن أكل مال الحرام، لا يتورعون عن أكل مال الحرام، لا يسألون عن الحكم الشرعي، عن المال الحلال الذي هو حلال وعن المال الحرام الذي هو حرام. هذا الإعراض عن تعلم الحكم الشرعي عاقبته وخيمة، وقد يعذبه الله تعالى في هذه الدنيا قبل الآخرة. إذا إنسان عليه مال زكاة ما وزعها للفقراء، الشيطان وسوس إليه مثلا أن يقرضها لإنسان مكتفي، هذا لا يكون أدى الحكم الشرعي. هي الزكاة للحكم الشرعي أن توزعها للمستحقين، أما أن تقرضها لمن يطلب منك من المكتفين؟ أن توزعها للمستحقين، أما المكتفي فإنه لا يعطى من مال الزكاة. إن أراد أن يوسع تجارته لا يقال له أقرضتك هذا $1,000 زكاة لتوسع بها تجارتك ثم تردها إلي. من لم يتعلم الحكم الشرعي فعاقبته وخيمة. فهذا الذي هو قيم على مال الأوقاف ليس له، إن كانت الأرض أو السجاجين وقفا وغلة الأرض للمسجد، ليس له أن يصرفها على بناء مستشفى، وليس له أيضا أن يأكل هو منها لكونه متوليا على الأوقاف، وهذه الأوقاف شرط واقفها أن تكون لهذا المسجد، أن تكون لهذا المسجد بعينه. فإن من لم يطبق الحكم الشرعي فويل له ثم ويل له. روى البخاري في صحيحه وغيره من عدة كتب حديثية أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال في رجل كان ظاهره الفقر الشديد والحاجة الشديدة، كان يأوي إلى المسجد، إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مات، الناس كانوا يعطونه، يسأل الناس لأنه كان يتظاهر لهم بالفقر الشديد. فلما مات وجد معه في متاعه ديناران من ذهب، يعني من فقير، كان يقتم هذا، ما كان يقول للناس أنا عندي مال ذهب، كان يتظاهر بالفقر حتى يعطف الناس عليه ويعطوه. وكان ذلك المال الذي معه، الذي معه إن كان وصل إليه من حلال واشتغل فيه كان يكفيه لسداد من العيش، لكنه كان يكتم ذلك ويتظاهر بالفقر فيعطف الناس عليه فيواسونه. قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: كية أو كيتان من نار، كية أو كيتان من نار. معناه هذا الإنسان يستحق في الآخرة أن يكوى بهذا المال الذي كان يخفيه، أي أن يحمى هذا الدينار أو هذان الديناران أن يحمى في جهنم ثم يكوى به هذا الشخص. وكذلك الرجل الذي لم يدفع زكاة ماله يستحق أن يكوى بهذا الذهب والفضة بعد تحميته في جهنم. صاحبه الذي لم يؤدي الزكاة كهذا الذي كان معه دينار أو ديناران كان يخفيهما ويأكل من الناس على أنه فقير، ووجدتا معه بعد موته، عذابه مثل عذاب مانع الزكاة الذي يكنز الذهب والفضة ولا ينفقها، أي لا يؤدي زكاتها. وهناك أصناف من المال الحرام، من جملته أن الإنسان الذي هو مكتف يستطيع أن يحج من ماله الحلال، وكان له جاه فأرسل باسم بعثة الحج من قبل الدولة فأخذ من مال الدولة وهو لا ينفع الحجاج، لا بعلمه لا في العلاج إن كان طبيبا ولا بخدمة الحجاج، إنما باسم الجاه، باسم الجاه يأخذ المال من هذه الدولة ليحج به وهو مكتف. فمن كان مكتفيا ليس له أن يذهب بمال الدولة للوجاهة وهو لا ينفع الحجاج لا في تعليم الدين ولا في علاجهم ولا بغير ذلك مما ينفعهم. فهذا وبال عليه في الآخرة. ومن يحج حجة البدل عن غيره، بيقولوا له بدك تحج عن أبونا حجة بدل، أبونا مات، قديه بدك؟ بقول له اعطوني 5,000 دولار حج عنه واعمل له عمرة وأدي المناسك بتمامها، الفرائض والسنن. يقول ايه ولو صرت حاجز 10 مرات شو ما لكم ثقافية؟ يأخذ هذا المال ما بيعمل عمرة بيؤدي الفرائض ولا يؤدي لهم السنن على حسب ما شرطوا عليه، ليس له ذلك. إذا بتعرف أنه في زحمة وليس بإمكانك أن تؤدي السنن قل لهم قبل أن تأكل منهم، أخبرهم قبل أن تأكل مالهم، شرط عليهم أنا لا أؤدي إلا الفرائض فقط، لا أعدكم بالسنن، لا أعدكم بالسنن. كثيرون من الذين يأكلون أموال الناس يأكلونها بالحرام لا يتعلمون، كثيرون لا يتعلمون والعياذ بالله تبارك وتعالى. ذنب كبير، لأن هذا المال الذي أخذه بنية أن يحج عن فلان حجة الفرض بأداء المناسك كلها، الفرائض والسنن والواجبات، ويعمل لهم عمرة، ويعمل عنه عمرة، لا عمل عمرة ولا أدى السنن، ليس له ذلك، حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه الدارقطني والبيهقي. فلا بد يا أحبتي من حضور مجالس علم الدين، سواء كنت مدرسا أو إماما أو خطيبا أو مهندسا أو محاميا أو بائع خضار أو خادم مسجد أو مؤذنا أو مدرسا في المدرسة أو في المسجد أو تاليا للقرآن أو حفار قبور. هو الميت المسلم لما نريد دفنه من نيم على ظهره أم نوجهه إلى القبلة؟ نوجهه إلى القبلة. فإذا حفار القبور الذي يدفن موتى المسلمين بده يتعلم الشرع، ولكن يا أسفي حتى كثير من الذين يحفرون القبور للأموات لا يتعظون، لا يتعظون. ومنهم من يرى العجائب، لعل بعضكم سمع، منهم من يرى العجائب يفتح قبرا بقصد أن يدفن جديدا فوقه فيرى أفعى في فمه تأكل من لحمه فيغلق القبر ويفر هاربا، نسأل الله السلامة. هذا اعتبار. العبر كثيرة ولكن الذين يعتبرون قلة، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المعتبرين ومن العاملين بهذا الدين ومن القائمين على خدمة هذا الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا، وتوفنا على هديه، وأكرمنا بحفظه، واحفظنا ببركته وبركة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، وتقبل اللهم بسر سورة الفاتحة.
12: عن أحكام اللقطة ومثيلاتها كنا مع المحاضرة الدينية المهمة التي ألقاها علينا سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمه الله تعالى.

يا رسول الله، نحبك لأنك جئت بالهدى فاهتدت بك القلوب بعد خوضات الفتن ومتاهات المحن. نحبك فبك عرفنا معنى الإيمان وقيم الإحسان، فجاءت إلى النفوس سكينة وإلى العيون طمأنينة. على قدرك وسما شأنك، فأنت رسول الله حبيب الله، وماذا عسى المؤمن بك أن يقول إذا فاحت طيوب عند ذكر محمد، عبقت بروحي من شذاها الأحمد. ولد النبي فضاءة الدنيا له وشيا بحاشية الظلام الأسود، وبطاح مكة أزهرت بقدومه وربوعها فرحا بقرب الموعد. فالكون يزهو والبلاد ربيعها ثوب يحاك بعسجد وزبرجد. يا والهين بحب أحمد رنموا بمديحه، فاليوم يوم المولد. أنا في صراطك يا محمد سائر حتى تشفع في يوم المشهد. أنا يا محمد قاصر عن حقكم، فبأي نعت من علاكم أبتدي؟ ويدي القصيرة لا تنال نجومكم وصفا لكم، فأقول ما نالت يدي. لكن نظرت إلى العلا فنسبتها لشريف قدر من خصالك أمجدي. سرد الزمان فضائلا من حسنكم وفضائل في خدرها لم تسردي. من رد عين قتادة وإمامنا من ريق من فكأنه لم يرمدي. والجذع حن إلى حنان محمد وهو اليبيس غدا براحته ندي. وسرت علائم نوركم ترقى النهى فحملت كل فضيلة يا سيدي. وسموت حتى لا ينال مقامكم، ورفعت حتى لا تنال بسؤددي. وعرجت في رتب الكمال وقد غدا أدنى المنازل عند أبعد فرقدي. وسمى جبين الدهر بالهادي الذي قسما لغير إلهه لم يسجدي. من ضاع في لجج الحياة إن اهتدى فلغير جود جنابكم لم يقصدي. ربيت للحق المبين صحابة نهلوا التقى عذبا بطيب المورد. سيماههم أثر السجود خشوعهم نور تألق في جبين المهتدي. أنت المبارك حب كل مبارك الأنبياء.

يا الراكعين السجد عيسى أخوك، عيسى أخوك ومريم أخت لفاطمة البتول بدرب دين الأوحدي. فإذا دعوت فأنت أكرم من دعا، وإذا دعيت فأنت أشجع منجدي، وإذا حملت لواء يوم كريهة كنت المقدم في ثبات مؤيدي. بدرا بدا خير الأنام وقائدي، نور الهدى طب السقام ومرشدي. لو تجمع الأنهار والأمطار مع خيرات بحر بالعطايا مزبدي، لو عاون الناس الملائك في ندى ما كان جود الكل منك بأجودي. أنشد أخي، أنشد أخي وهاتها هدارة، إنا بغير محمد لا نقتدي. هاتوا لنا، هاتوا لنا من صفحة الأمجاد من مثل النبي الهاشمي محمدي.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد العالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. فأهلا وسهلا بكم أحبابنا المتابعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج الجواهر والدرر من أذكار سيد البشر. هالبرنامج اللي حتستفيدوا بمتابعته بأمور كتيرة إن شاء الله سبحانه وتعالى، إن كان من حيث الثواب في الآخرة أو من حيث أمور بتحتاجوا تعرفوها بتساعدكم بالحياة اليومية

أخي المستمع وأختي المستمعة، لحتى الواحد يكون منصف مع نفسه حقيقة وما يضحك الإنسان على حاله، يعني اسأل نفسك: أنا مثل هالكلام اللي فيه إرشاد إلي لإصلاح أمور ديني ودنياي كما يرضى الله، أدي عم بسمعه باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر؟ قليل من الناس اليوم تمسكك وبتقولك تعال أحكيك بأمر ينفعك لآخرتك، لأنه أغلب الناس تركت العمل للآخرة وركضوا وراء هذه الدنيا. بيحكيك بالشغل، بالكهرباء، بالديون، بالأرباح، بالخسارة، تجارة سيارة، ولكن توجيه وإرشاد لأمور يرضاها الله يندر من تسمع منه هذا. واسمع مني مستمع الكريم، لو قد ما الواحد سعى بأمور هذه الدنيا ما بيحصل إلا على ما قسم الله له. لذلك تابعوني أحبابي بهالبرنامج الجميل والمشوق لنتعلم أذكار عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أو أعمال نعملها ننال بهذا ثوابا عظيما إن شاء الله، وأيضا نحصل بها أمورا تنفعنا

اليوم حنتعلم كلام علمنا إياه الرسول عليه الصلاة والسلام من فوائد هالذكر غفران ذنوب واستجابة الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ قبلت صلاته. من تعار من الليل يعني من استيقظ من الليل. هذا الحديث جليل القدر عظيم النفع، وهو مشتمل على أجر عظيم وتجارة رابحة. كثير من المسلمين عن فضلها غافلون، وبها الحديث إشارة لعبادة عظيمة تركوها كثير من الناس، وهي عبادة قيام الليل. اليوم كتار بيسهروا لمنتصف الليل أو بعده على له ومضيعة وقت، وبيناموا ليفيقوا على أشغالهم، بيروح عليهم صلاة الفجر، وبينحرموا من خيرات كتير بوقت الفجر والأسحار. اسمعوا معي فوائد قيام الليل. قيام الليل سبب لانشراح الصدر وطيب النفس، سبب للفوز بمحبة الله ورضاه، سبب للرفعة والشرف في الدنيا والآخرة، وسيلة لتثبيت القرآن في الصدر. قيام الليل سبب لتكفير السيئات وباب من أبواب الخيرات. قيام الليل سبب لإجابة الدعاء من الهبات العظيمة والمنح الجزيلة التي يمتن الله بها على من يقوم الليل في الظلام بمناجاته في الصلاة بقراءة القرآن والتذلل والانكسار لله بالدعاء إجابة الدعاء.

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال عليه الصلاة والسلام إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه وذلك كل ليلة، يعني في ساعة في الليل إذا دعا فيها المسلم وسأل ربه من أمر الدنيا والآخرة يعطيه الله ذلك، وهذا في كل ليلة، فلماذا يفوت الإنسان على نفسه هذا الخير العظيم؟ أديه في مطالب إلنا حابين نحصل عليها، ولد بالغربة، ولد مريض، أم مظلومة، أب محبوس، أولاد مشردين، فقر، عوز، كلها حاجات قد تكون عند أي حدا فينا. ليه ما منلجأ إلى رب العباد الذي لا نستغني عنه طرفة عين ونطلبها منه؟ الله القوي ونحن الضعفاء، ليه لنروح عند مخلوق ضعيف متنا ونترك اللجوء إلى الله القوي الذي هو عالم بحالنا وقادر على أن يغير ما نحن فيه إلى حال يرضينا؟ قم الليل صلي، اذكر الله، ادعو الله، اقرأ القرآن، اسمع مني، جرب هالأمر فترة قصيرة، استيقظ قبل الفجر بنصف ساعة وخصص هالوقت بطاعة من الطاعات وادعو الله وشوف شو حيصير فرق بحياتك.

صلاة أحبابنا حافظة للصحة ومطردة للأدواء والعلل كما أخبر النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام، وفيها شفاء بإذن الله تعالى من كثير من الأمراض والأوجاع قبل استحكامها، والمتهجد في الليل من أروح الناس وأصح الناس بدنا وأنعمهم عيشا وأطيبهم نفسا وأفرحهم قلبا، ومن ذاق عرف، كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد. واسمعوا هالحديث منيح اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام حتى تعرفوا كيف الشيطان بيسعى جاهدا ليبعدنا عن الطاعات وعن مرضات الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، يعني آخر رأسه، إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ومقصود الشيطان بالأمر تثبيط النائم عن قيام هذه العبادة العظيمة في الليل والتي يحبها الله ولما فيها من الثواب العظيم للمؤمن. لذلك يحاول هذا الخبيث أن يلذذ إليه النوم ويوسوس إليه أن الليل أمامك طويل فارقد. وبتعرفوا كيف مدح النبي عليه الصلاة والسلام من يقوم الليل، قال صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. هذا الحديث بشارة عظيمة وفضيلة كبرى لقائم الليل بطاعة الله عز وجل، لأن المؤمن لما قام الليل لطاعة الله تبارك وتعالى تاركا شهوة النوم والفراش اللين ووقف يصلي في ليله خاشعا متذللا لخالقه ومولاه، شرفه الله ورفع قدره عنده وأعلى منزلته في الجنان التي أعدها لعباده.

أين اليوم الذين يغتنمون الليالي لنيل الخيرات وكسب الحسنات وزيادتها وادخارها والتزود بها ليوم المعاد؟ وقد قالت أم نبي الله سليمان عليه السلام: وكانت من العابدات الصالحات لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تدع العبد فقيرا يوم القيامة. الله يقويني وإياكم أحبابنا على هذه العبادة العظيمة، فننال بإذن الله بركاتها.

والآن انتهى وقت برنامجنا الجواهر والدرر من أذكار سيد البشر. تابعونا في حلقتنا المقبلة، وإلى اللقاء بإذن الله تعالى.

الحمد لله الذي جعل التوسل بنبيه من عظيم القرب، والصلاة والسلام على من ينال بالتوسل به كثير من الأرب. أما بعد، فإنه قد اشتهر عند المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا التوسل بالنبي والأولياء وصالح الأعمال، ولم ينكر ذلك إلا شرذمة قليلة شذوا عن مجموع الأمة المحمدية، فلم يلقوا عند ذوي الفهم والألباب إلا الحذر منهم والتحذير وإقامة الحجج عليهم بالتحبير والتحرير. وكم سعد أناس بتحقيق مرغوباتهم ونيل مطلوباتهم حين توسلوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد روى الطبراني في معجميه الكبير والصغير عن عثمان بن حنيف أنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له الرسول: إيت الميضاءة فتوضأ وصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. ففعل الرجل ما قال، فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر كأنه لم يكن به ضر قط. قال الطبراني: والحديث صحيح. وقد ثبت فيما رواه البخاري ومسلم أن ثلاثة نفر تحدث الرسول عنهم انحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار الذي دخلوه للمبيت، فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله حتى انزاحت الصخرة وخرجوا من الغار. فإذا كان التوسل بالعمل الصالح جائزا، فكيف التوسل بالذوات الفاضلة كذوات الأنبياء وهم أفضل مخلوقات الله؟ وروى البيهقي بإسناد صحيح عن مالك الدار وكان خازن عمر قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتي الرجل في المنام، أي رأى النبي يقول له: أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون. وهذا الرجل الذي قصد قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للتبرك هو الصحابي بلال بن الحارث المزني. وقد ثبت عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: يستحب التوسل برسول الله عند القحط. فهؤلاء الذين يحرمون التوسل هم في واد والإمام أحمد في واد. فالله نسأل بحق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يرحمنا ويجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يجعلنا هداة مهتدين، ويكرمنا برؤية حبيبه المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

إخوة الإيمان، كان عبد الله بن سلام حين بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة أتاه يسأله عن أشياء، فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه وإلى أمه؟ قال: أخبرني بهن جبريل آنفا. أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود هم قوم بهت، أي يجادلون بالباطل، ولقد علمت اليهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت. فأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم إليهم فدخلوا عليه، فقال لهم نبي الله: يا معشر اليهود، ويلكم، اتقوا الله حقا، وإني جئتكم بحق أسلم. قالوا: ما نعلمه. فأعادها عليهم ثلاثا وهم يجيبونه كذلك. قال: فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاش لله ما كان ليسلم. فقال: يا ابن سلام، أخرج عليهم. فخرج إليهم. قال النبي: يا عبد الله بن سلام، أما تعلم أني رسول الله؟ تجدوني مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل؟ أخذ الله ميثاقكم أن تؤمنوا بي وأن يتبعني من أدركني منكم. قال: بلى. ثم قال: يا معشر اليهود، ويلكم، اتقوا الله، والله الذي لا إله إلا هو، إنكم لتعلمون أنه رسول الله حقا وأنه جاء بالحق. فقالوا: كذبت. وكفروا به وهم يعلمون أنه رسول الله وأن ما قاله حق. فأنزل الله عز وجل: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. رحم الله عبد الله بن سلام، وحشرنا الله وإياه تحت لواء حبيبه وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وبعد، لقد أكرمنا الله تعالى ببعثة الأنبياء ومن علينا بأن جعلنا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والأنبياء كلهم من البشر الذكور اصطفاهم الله على جميع خلقه، صادقون فيما يبلغونه عن الله تعالى، مؤيدون بالمعجزات الظاهرات الباهرات الدالة على صدقهم وصحة نبوتهم. والمعجزة لا يستطيع أحد أن يقابل الأنبياء بمثلها، فهي أمر سالم من المعارضة بالمثل، بخلاف ما يفعله السحرة والمشعوذون. لذا يجب طلب علم الدين الذي به تعرف مكانة الأنبياء وصدقهم. والمسلم المتتبع لشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أنه أعظم وأكثر الأنبياء معجزات. وفي ذلك يقول إمامنا الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره البيهقي في كتابه الاعتقاد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر حن الجذع، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه فسكن. وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام. وفي حديث أبي ذر الغفاري أن الحصيات كانت تسبح في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في يد سيدنا أبي بكر، ثم في يد سيدنا عثمان بن عفان. وفي قصة أحد أن نبينا صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله بن جحش عسيبا، أي غصنا من نخل، وكان قد ذهب سيفه، فرجع في يد عبد الله سيفا. وكذلك في قصة بدر حصل هذا الأمر مع عكاشة الذي انقطع سيفه، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم عودا، فإذا هو سيف أبيض طويل القامة، فلم يزل عنده حتى مات. وفي قصة بدر أيضا أن قتادة بن النعمان أصيبت عينه فسالت على وجنته، فرد له رسول الله صلى الله عليه وسلم عينه مكانها، فكان قتادة لا يدري بعد ذلك أي عينيه أصيبت. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم شهادة الذئب له بالرسالة، وكذلك الرضيع والصبي الذي لم يشب ولم يتكلم بعد شهدا للنبي بالرسالة. وختاما، يجب معرفة أن الأنبياء عليهم السلام بعدما ماتوا ردت إليهم أرواحهم، فهم أحياء عند ربهم كالشهداء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاتنا معروضة عليه وأن سلامنا يبلغه، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه وعلى إخوانه الأنبياء، واسألوا الله أن يثبتنا على دين الأنبياء، دين الإسلام.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد أحبابي، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وغيره: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وقال عليه الصلاة والسلام: وإن هذه الملة ستفترق على 73 فرقة، 72 في النار، وواحدة في الجنة وهي الجماعة، أي السواد الأعظم، أي جمهور الأمة، كما في رواية: كلهم في النار إلا السواد الأعظم. أحبابي، لقد بيّن لنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة سيحصل فيها اختلاف، وأنها ستختلف إلى فرق، وأن كلها في النار إلا واحدة. وبيّن لنا أيضا كيف نميز هذه الواحدة بالعلامة الظاهرة، وهي أنها الجماعة، أي السواد الأعظم، أي جمهور الأمة، أي أكثرها وأغلبها، والحمد لله على ذلك. فجمهور الأمة المحمدية من زمنه عليه السلام إلى زماننا على الهدى من حيث أصل المعتقد، وإن اختلفوا في بعض الفروع فكلهم على توحيد الله وتنزيهه عن مشابهة المخلوقين، وتنزيهه عن الحجم والجهة والحد والمكان، وكلهم على اعتقاد أن الله هو خالق كل شيء من الأعيان والأعمال، وأن أعمال العباد بخلق الله لا بخلق العباد، إنما بكسبهم، وكلهم على اعتقاد أنه لا يدخل شيء في الوجود إلا بمشيئة الله وعلمه وقدرته، وأنه لا يمكن أن يحصل شيء لم يرد الله حصوله، وأن الخير والشر كليهما بمشيئة الله وتقديره، وأن الله أرسل الأنبياء مبشرين ومنذرين، وأن أولهم آدم وآخرهم سيدنا محمد إمام المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، وأن الأنبياء اصطفاهم الله وخصهم بالحفظ والعصمة من الكفر وكبائر الذنوب وصغائر الخسة وسائر الخسائس والأمراض المنفرة، وكلهم يؤمنون بالجنة والنار، أنهما موجودتان وباقيتان إلى ما لا نهاية له، وكلهم مقرون بالبعث والحشر والحساب والعقاب وسائر ما ثبت وروده في الشرع، ولم يشذ عنهم إلا شرذمة من أهل النار قليلة جدا إذا ما قورنت بالسواد الأعظم. فمنهم المجسمة الذين وصفوا الله بأوصاف الأجسام، ونسبوا لله الحجم والمكان والأعضاء والحركة والانتقال والتغير والانفعال والصعود والنزول على معنى الحركة والانتقال وغير ذلك من أوصاف المخلوقين، فخرجوا عن دائرة التوحيد ووقعوا في الكفر الشنيع، ومنهم المرجئة والقدرية الذين أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية، رواه الترمذي. والمرجئة فرقة ظهرت في الماضي وانقرضت، كانوا يقولون كلاما هو ضد الدين، كانوا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، أي بزعمهم مهما فعل المؤمن من الذنوب لا مؤاخذة عليه في الآخرة، فكذبوا الدين وخرجوا بذلك عن دائرة المسلمين. أما القدرية فقد روى أبو داود في سننه عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه قال فيهم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. فالقدرية هم الذين يكفرون بالقدر، أي ينكرون تقدير الله لبعض الأشياء. وقد قال العلماء: إن من قال عن شيء واحد إنه يحصل بغير مشيئة الله فقد كفر. ومن الفرق التي شذت عن جماعة المسلمين الخوارج، الذين قالوا بكفر مرتكب الكبيرة، بل منهم من يكفر الحاكم إذا حكم بغير الشرع، وإن لم يستحل ذلك ولو في مسألة واحدة، بل يكفرون الرعية كذلك، وافقوهم أم لا، إلا من ثار عليهم وقاتلهم واستحلوا بناء على ذلك دماء المسلمين وأموالهم، ونتج بسببهم أنواع الفتن والدمار على مر العصور. إخوة الإيمان، في القرن الثالث الهجري كثرت الفرق الشاذة، فقيض الله تبارك وتعالى في أواخر ذلك العصر إمامين، أحدهما عربي والآخر أعجمي. أما العربي فهو أبو الحسن الأشعري، وكان بالعراق، وأما الأعجمي فهو أبو منصور الماتريدي، وكان ببلاد فارس. فقاما وتلاميذهما من بعدهما بالرد على الفرق الشاذة وتقرير العقيدة الصحيحة بالأدلة والبراهين، حتى انحسر أهل الضلال وانكسروا، فنسب إليهما أهل السنة، فصار يقال لأهل السنة أشعريون وماتريديون. وشاهد الوجود أي الواقع المشاهد يشهد على ذلك، فلو نظر المحقق إلى علماء الأمة في مختلف العلوم من زمن هذين الإمامين إلى زماننا لوجد أنهما إما أشاعرة أو ماتريدية، والحمد لله على ذلك. أحبتي، روى الحاكم في المستدرك وغيره أنه لما نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه

واسع عليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم قومك يا أبا موسى. وأومأ بيده عليه الصلاة والسلام إلى أبي موسى الأشعري. وقال الإمام القشيري: أتباع أبي الحسن الأشعري من قومه. وروى الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح عن الصادق المصدوق حبيب رب العالمين أنه قال: لتفتحن القسطنطينية، ولنعم الأمير أميرها، ولنعم الجيش ذلك الجيش. ولقد فتحت القسطنطينية بعد 800 عام، فتحها السلطان المجاهد محمد الفاتح رحمه الله، الذي كان ما تريدي العقيدة كما هو معلوم. فبالله عليكم، هل يمدح النبي صلى الله عليه وسلم من خالفه في العقيدة؟ هل يمدح النبي من خالف نهجه وما جاء به من الحق؟ لا والله، فهذان الخبران يدلان على أن الأشاعرة والماتريدية هما على الحق والصواب. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على عقيدة هذين الإمامين الجليلين، أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي، عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن يميتنا عليها بجاه الأنبياء والمرسلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود من الآية الأولى إلى الآية 60 من سورة الأنفال بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لا وقوته، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد، حمدت خصاله السنية ابن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف، واسمه المغيرة بن قصي، واسمه زيد بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر.

مالك بن النضر ابن كنانة بن خزيمة ابن مدركة بن إلياس، وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية، ابن مضر بن

دار أنت فيه اليتيمة العصماء. حفظ الإله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صونا لاسمه تركوا السفاح فلا

السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصبا كل صب لهبوب صباه وكثيت الأرض بعد طول جدبها من النبات حللا سندسية وأينعت الثمار وأعطى الشجر للجاني جناه واحتست العوالم من السرور كأس حمية وبشرت هواتف الجن بإظلال زمنه وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية ولهج بخبره.

تستقي من بئر يصعد الماء إليها إلى رأس البئر إجلالا وإعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبرت بذلك زوجها عبد الله فقال هذه كرامة للمولود الذي في بطنك. قالت وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي وسمعت قولي

ما رأيت في المنام شجرة وعليها نجوم زاهرة بينهن نجمة فاخرة أضاء نورها على الكل فبينما أنا ناظرة إلى نورها واشتعالها إذ سقطت في حجري

أفسر لك هذا المنام؟ قالت فأتيت إليه وقصصت عليه هذا المنام فقال الشجرة إبراهيم الخليل والنجوم الزاهرة هم الأنبياء من أولاده والنجمة الفاخرة التي على ضوءها على الكل

سقوطها في حجرك فسوف تلدينه وسيعلو مكانه وينتشر في المشرق والمغرب برهانه. فرجعت إلى منزلي فرحة مسرورة، ومرض أبوه عبد الله ومات بالمدينة، ولآمنة ستة أشهر.

شهر الله رجب، فبينما أنا ذات ليلة إذ دخل علي رجل حسن الوجه طيب الرائحة، وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول: مرحبا مرحبا بك يا محمد. فقلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا آدم. فقلت: ما تريد يا أبا البشر؟ قال: أبشري يا آمنة بسيد البشر وفخر ربيعة ومضر، ومن ينشق له القمر ويكلمه الحجر ويسعى إلى خدمته الشجر. فلما كان في الشهر الثاني دخل علي رجل جليل القدر

يا شيث قال أبشري يا آمنة فقد حملت بالنبي الكريم والسيد العظيم الضب له يكلم والحجر له يسلم ثم انصرف فلما كان في الشهر الثالث دخل علي رجل له سكينة ووقار وعليه ضياء وأنوار وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول السلام عليك يا مزمل السلام عليك يا مدثر

يا آمنة فقد حملت بالنبي الرئيس والجوهر النفيس صاحب التسبيح والتقديس. ثم انصرف، فلما كان في الشهر الرابع دخل علي رجل أسمر مليح المنظر وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول: السلام عليك يا صادق، السلام عليك يا صفوة الكريم الخالق. فقلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا نوح. قلت: وما تريد يا نوح؟ قال: أبشري يا آمنة فقد حملت بالنبي الممنوح صاحب النصر والفتوح.

صاحب الكرم والجود واللواء المعقود. ثم انصرف، فلما كان في الشهر السادس دخل علي رجل جليل المقدار كثير الأنوار.

طويل. ثم انصرف، فلما كان في الشهر السابع دخل علي رجل أملح ووجهه من البدر أصبح،

جاه، فقلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا أبوه إسماعيل الذبيح. فقلت له: سيدي، وما تريد؟ قال: أبشري يا آمنة، فقد حملت بي

فقلت له سيدي من أنت؟ قال أنا موسى بن عمران. فقلت وما تريد يا موسى؟ قال أبشري يا آمنة فقد

ينادي وهو يقول السلام عليك يا زين الخلائق، السلام عليك يا مظهر الحقائق. فقلت له سيدي من أنت؟ قال أنا عيسى بن مريم. فقلت وما تريد يا عيسى؟ قال أبشري يا آمنة فقد حملت بالنبي الأكرم.

آمنة وبقيت في المنزل وحيدة إذ سمعت حركة بين السماء والأرض ورأيت

تارك سارة زوجة إبراهيم والتي تناديك من خلفك هاجر أم إسماعيل الذبيح والتي أمامك آسية بنت مزاحم امرأة فرعون فاستبشرت بهن وفرحت فرحا عظيما فتقدمت الأولى وقالت أبشري يا آمنة من مثلك وقد حملت بسيد

يا آمنة فقد حملت بالحبيب الأعلى والمشفع في الخلق غدا أفضل من وطئ الثرى والحصى. ثم تقدمت الثالثة وقالت يا آمنة نهنئك بسيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن ينشق له القمر ويكلمه الحجر والشجر. ثم تقدمت الرابعة وهي أكبرهن هيبة وأكثرهن بهجة ونادت يا آمنة من مثلك وقد خصصت.

ثم جلست بين يدي وقالت ألقي بنفسك علي وميلي بكليتك إليّ.

يخاطبونني وأنا حيرانه وهم يخاطبونني بخطاب لم أسمع قط أحلى منه ولا أرق وأنشد لسان الحال يا ربنا منشئ الأشياء من عدم صل وسلم على من عشقه يجب راق الزمان فزال الهم والنصب واختفى الشرك والعصيان والريب وأصبح الكون في يسر وفي فرج يقول قد جاء من بالفخر ينتسب جمعت في الحسن أوصافا كما جمعت لك الملاحة يا من عشقه يجب أنت المراد وأنت القصد.

وأشرفت من غرف الجنان، وأزهرت الأوراق والأشجار والأغصان، وقطرت قطرات الرحمة على أوراق الأفلاك.

أنصف أقداح راح الشراب للكواعب الأتراب، وانشر نوافح المسك الذكية، وعطر الكون بالروائح الطيبة الزكية، وافرش سجادة القرب والوصال للمصطفى المصلي في محراب الكمال. وقيل يا مالك أغلق أبوابا

المقربين. وقد حجبتهم سحابة من الكافور الأبيض فرجعت برياح الرحمة من مجاري سحب الكرامة تربض ورفرفت الأطياف.

فحرت لذلك وجعلت أنظر يمينا وشمالا وقد اشتد بي الطلق فبينما أنا كذلك فإذا أنا بطائر عظيم أبيض قد دخل علي وأمر

حندس الظلم فانجلى حندس الظلم وأنشد لسان الحال المصطفى خير العوام.

بجنته يتوقدون. جبريل نادى في منصة حسنه هذا مليح الوجه هذا الأوحد هذا جميل النعت هذا المرتضى هذا جليل الوصف هذا أحمد هذا الوفي بعهده هذا الذي من قده يا صاح غصن أملد هذا الذي خلعت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجد قالت ملائكة السماء بأسرهم ولد

وضعته فلما خرج مني خرج معه نور أضاء له المشرق والمغرب.

ربك إله العرش ما صدحت ورق الحمام وهبت نسمة السحر. قالت آمنة بنت وهب: فلما وضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته رافعا رأسه إلى السماء مشيرا بإصبعه فاحتمله جبريل وطارت به الملائكة ولفه ميكائيل في ثوب أبيض من الجنة وأعطاه إلى رضوان يزقه كما يزق الطير فرخه. وكنت أنظر إليه كأنه يقول زدني. فقال له رضوان: يكفيك يا حبيب الله. فما بقي لنبي علم وحلم إلا أوتيته. فاستمسك بالعروة الوثقى من قال مقالتك واتبع شريعتك.

وحكمة لقمان وصبر أيوب ونغمة داود وقوة موسى وزهد عيسى وفهم سليمان وطب دانيال ووقار إلياس وعشم

فطوبى لحجر ضمه، وطوبى لثدي أرضعه، وطوبى لبيوت سكنها. فقالت الطير نحن نكفله، وقالت الملائكة نحن أحق به، وقالت الوحوش نحن نرضعه. قال الله تعالى: أنا أولى بحبيبي ونبيي محمد. فقد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين، أما بعد، إن خير ما يتواصى به هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. حديث صحيح حسنه الحافظ ابن حجر في الأمالي. والتواضع عبارة عن لين الجانب وتحسين الظن بالمسلمين، فينبغي للمؤمن أن يحسن ظنه بأخيه ويعتبره في نفسه أفضل منه، ثم إن رأى منه خلاف ذلك ينصحه. ثم إن التواضع يحث صاحبه على التطاوع مع إخوانه، والتطاوع له أثر عظيم في تحقيق العمل النافع للدنيا والدين. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، فكانا يعملان في اليمن في إرشاد الناس، وكانا من شدة التطاوع أن أحدهما أخذ ناحية الأراضي المنخفضة والآخر ناحية الأراضي المرتفعة، وكان كل واحد منهما يعمل بجد ونشاط، وكان أحدهما إذا قضى مدة في ناحيته يأتي إلى الآخر ليستفيد برأيه، فنفعا نفعا كبيرا في تلك البلاد الواسعة. اليمن واسعة الأطراف، وبصدقهما والتطاوع والتحاب نفعا تلك البلاد الواسعة الأطراف نفعا بالغا، ولولا التطاوع ما كان عملهما نفع إلى هذا الحد الكبير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا قال له: إياك والتنعم، إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. الذي يريد الالتحاق بهم والاقتداء بهم يتخلق بأخلاق هذين الصاحبين رضي الله عنهما. فلنصبر في هذه الأيام القلائل لتلك الأيام الطوال، الدنيا شيء قليل بالنسبة للآخرة. قال الله تعالى: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى شاء في الأزل وجود النجوم والكواكب والشمس والقمر، ولكنه لم يشأ في الأزل أن تبقى فلا تفنى، بل شاء لها الفناء بعد الوجود. وكذلك الإنسان يفنى، فهو يولد ثم يعيش ثم يموت، ثم في الوقت الذي شاء الله تعالى أن يفنى البشر كلهم فيه ولا يبقى أحد على الأرض، يأمر الله تعالى إسرافيل أن ينفخ في الصور، أي البوق، فيفنى من كان في ذلك الوقت حيا على وجه الأرض من البشر والشياطين ممن لم يمت قبل ذلك. أما المسلمون فإنهم يموتون قبل ذلك بمئة سنة. الله تعالى يبعث ريحا طيبة فتدخل في إبط كل مسلم فتقبض روحه، فلا يبقى منهم مسلم واحد. ثم يعيش الكفار مئة سنة كالبهائم، يأكلون ويشربون ويتمتعون ولا يقولون لا إله إلا الله، حتى يفاجئهم إسرافيل بنفخته. وإسرافيل مستعد، ومتى يأمره الله تعالى بالنفخ ينفخ بالبوق، فيزعج الكافرين الذين يكونون على وجه الأرض في ذلك الوقت، ويفنى الشياطين كلهم من هول ذلك الصوت. فهذا هو فناء البشر وفناء الجن، حتى إن إبليس يموت أيضا ذلك الوقت، أما قبل ذلك فلا يموت، ولكن أولاده الجن الكفار منهم والمسلمون يموتون مثلنا جماعة بعد جماعة. وعندما ينفخ في الصور تفنى الملائكة أيضا، حتى هذا الذي ينفخ يميته الله تعالى. وعزرائيل عليه السلام يتولى قبض أرواح الملائكة أيضا، ثم يكون آخر فرد من العالمين حياة، فيقبض الله تعالى روح عزرائيل، فلا يبقى إنسان ولا ملك ولا جن إلا وقد مات. وأما أرواح الشهداء الذين تكون أرواحهم في ذلك الوقت في الجنة، فيظلون على وعيهم كما كانوا قبل ذلك، لا يغشى عليهم. أما الأنبياء عليهم السلام فيكونون في قبورهم أحياء يصلون، ثم يغشى عليهم عند النفخ، ويكون أولهم إفاقة سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش،